عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا في كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. صباح حي على زملائنا الكرام، زميلتنا نسرين بنت خونا الغالي نبيل، وايضا حي وعواد فلعوني والفا جندوبي وكل اسره اكسجين اف ام. يقولكم ان شاء الله يومكم طيب، يومكم مفعم بالامل والمحبه والتضامن والتكافل الاجتماعي. اليوم الاحد 30 أوت 2026. كما عودنا مستمعينا الطيبين الغالين، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. يا رب متعنا بنعمتين، نعمة الصحة ونعمة الدين، وجملنا بحليتين، قلب رحيم وعقل حكيم، ولا تحرمنا لذتين، لذة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، واجمع لنا حسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة، ما نجريوش في التأني السلامة في العجلة ندامة، ما نسويوش دعاء السفر بسم الله مجراها ومرساها. رب يحفظنا جميعا ذهابا وإيابا. قصة العباس ابن عبد المطلب، سألوه قالوا تكون أكبر أنت ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شو جاوبهم؟ قال انه هو اكبر مني، اما انا تولدت قبله هو. الجواب هذا بليغ برشا برشا، وفي برشا اداب اداب وتوقير واحترام هنا على خاطر قال له انا اكبر منه. قال انا ولدت قبله هو لكن هو اكبر مني. رسول الله عليه السلام اكبر من ابن العباس بن عبد المطلب في القدر والقيمه والوقار والمنزله. رسول الله سلم أكبر من العباس، لكن العباس اللي تقبل، وهي قيمة العبد في أخلاقه في قيمته وفي قدر متاعه، طريقة تعامله مع الناس، حبه الرب سبحانه وتعالى، حبه للناس، ديما يتواضع، ديما يحاول يخدم العباد، ما يبيعش مثلا، ما يحتكلش الماء، بس ربي يحبنا، سيدنا صلى الله عليه وسلم يحبنا، ما يرفعش في الأسعار، ما يبيعش كما يحب هو. إذا كان إنسان يمشي بالأخلاق هذه يولي محبوب ويولي قدره عالي في المجتمع. يقول لك العطار ذاك ولا الجروسيست ذاك روح يبيع بسوق معقول، الناس تحبه على خاطر لحسن أخلاقه ولطيبة نفسه، خاف ربي وسبحانه وتعالى. قال لنا وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ربي يهدي الجميع، ربي يرحم أبائنا وأمهاتنا وناس العزاز علينا اللي فقدناهم. في النهاية ألف ألف تحية مستمعة وفية مدام رشيدة الدريدي، نهنيها في ولد ولدها اسمه عبيد الله الحرباوي، عمل 4 سنين، ونهنيه كل الناس اللي مولودين في الأيامات هذه، وإن شاء الله ربي ينعم على بلادنا الأمن والأمان. يا عظيم من أراد ببلادنا تونس الخضراء شرا فاجعل كيده في نحره، يا عظيم احمي واحفظ يا رب، احفظ ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي جنة.
1: قبس من الإيمان، قبس من الإيمان.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: Max Box 5G ou Femma Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج
1: في رانيما اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد صالتك؟ اسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابله الجميله في الرحبه منزل بورقيبه. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد ولا غوت دو لاكورنيش ولا كمانديو وليفغيزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفغيزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبخامي شوار من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: الو
9: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
8: شكون معايا؟
9: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
8: اما مين نبدا؟
9: بدايه من اوميجا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها، وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد قاعد يسمع فينا توا مع الموجتو على موجتنا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك نختال من تحتي. اللهم يا من أشرقت بنوره سماوات والأرض وأضاءت بجماله الكون، نسألك في هذا الصباح أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتغفر ذنوبنا وتفرج همومنا. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم فرحا وسرورا وراحة تمس قلوبنا، ورزقا حلالا واسعا يغنينا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم أوله وآخره، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم نسألك التوفيق ورضا والعطاء من عندك يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا اليوم أوله نورا وخيرا وبركة، وآخره سترا ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الأنوار، صباح الخيرات، مرحبا مرحبا من جديد. 7:37 دقيقة، هذا هو برنامجكم متين الأحد. دونك إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للجميع. البشرة اليوم انخفاض تدريجي في درجة الحرارة، وبطبيعتها اليوم 30 أوت نهير ولا نهيرين بركة، وينتهي شهر أوت ويدخل شهر سبتمبر. إن شاء الله تتحقق فيه كل الأماني والأحلام، يكون شهر البركة وشهر الخير، وتحققنا فيه ما نتمنى يا رب العالمين، وترزقنا فيه التوفيق والرضا، وتعطينا فيه ما يسرنا. دونك مرحبا بكم الناس الكل. دونك هذا هو برنامجكم متين الأحد، يبدأ من طوى الفقرات اللي تعودتوا بهم الكل، تلقاهم موجودين معنا. ما عليكم كان تعدلوا موجودكم علينا وتسمعونا.

0: Oxygène.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لفرويت
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لفرويت عندك أورانج

0: Maxbox 5G ou Femma Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ألو؟
4: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
4: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قيد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
4: بداية من أوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: أحلى سباح على أكسجين FM. أحلى سباح.
1: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تبوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات بكل حد يسمع فينا. دونك وقيت نتعرف على حالة طقسنا لليوم وكالعادة والعويدي مع كما عودناكم صفحة شنو الجو في بنزرت نعطيوكم خاصة شنية الطقس في مختلف معتمدية ولاية بنزرت. دونك خلينا نتعرف على حالة الطقس لليوم هذا الكل أكثر في ميتيو
4: ميتيو
5: ميتيو
4: ميتيو.
3: دونك بالنسبة لحالة الطقس اليوم في بنزرت الحقيقة نهار مزيان برشا، درجة الحرارة باش تطيح دونك متاع تبحيرة، الهواء يكون خفيف برشا على السواحل الشمالية والشرقية. شوف بنزرت الكل زادا كيف كيف بنزرت الشمالية الحرارة ما تفوتش 36 والعشية راهي باش تطيح بالقدا دونك 34 متاع الحقيقة. خرجة عائلية مناسبة الحقيقة اليوم انو احنا نعملو ديزاكتيفيتي نخرجو مع العائلة اذا كان ما استمتعناش شوية هكا ولا ما خديناش غرضنا، خاصة الايامات اللي فاتت وقت اللي كانت ارتفاع درجة الحرارة شفناها بالحق كان مرتفع بالقدا. دونك ماشي تفرد سخطو أبرتين من ماضي ساعة اليوم باش يدخل هواء بارد برشا على تونس باش تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ. نجم نقولوا أنه راي مرجة الحرارة ذيك اللي تعدينا بها ما عادش معنيين بها في ولاية بنزرت. دونك كما قلت لكم موجة الحر وفيت دونك ما عادش نجم نحكيوا عليها. غدوة زادة كيف كيف باش تزيد تبرد 3 درجات والنسمة موجودة اليوم، فما نسمة بحرية داخلة لولاية بنزرت. دونك الحقيقة الطقس باهي، الطقس ينعوج، طقس يفرح برشا وقت اللي تسمع هكا، خاصة بعد الأيامات السخونة برشا اللي عشناها والقلق اللي شفناه على مستوى ارتفاع درجة الحرارة. خاصة نعاود نذكر ونقول نحكيو على الخميس والأربعاء اللي كان وزوز أيامات معناها مرجع متاع ارتفاع درجة الحرارة، زاد كيف 3-4 ما يعني الأكثرية الأربعاء والخميس برشا ناس قالوا إنه مش يكون حار. دونك غوسو مودو اليوم لحد 30 أوت 2026 في بنزرت انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة على كامل المعتمديات. دونك خلينا نعطيكم المعتمديات الأبرد. عندنا بنزرت الشمالية دونك بنزرت سنتر والمناطق المجاورة اللي تابعة بنزرت الشمالية، لو عندكم اليوم الطقس طايح معناها السخانة معناها طايحة بالقدا بالقدا، فما انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة. زادة كيف كيف عندنا راس جبل عندها انخفاض كبير في درجة الحرارة، رفراف زادة كيف كيف عندكم انخفاض اليوم في درجة الحرارة، جرزونة وكيف كيف عندنا زادة سواحل سجنان بين 30 و 32. بقية المناطق تنخفض الدرجات تولي بين 32 و 35 درجة بالنسبة لدرجة الحرارة. فما ريح شمالية تفرهد من نص نهار، فما نسمة باهية برشا باش تدخل على بنزرت. دونك الطقس يبشر بالخير وباهي برشا. دونك التفاصيل هذه الكل مشكورة صفحة شنو جاو في بنزرت اللي تأمن هنا، والحقيقة احنا ديما نحاول ناخذوا المعلومة زادة كيف كيف من المعهد الوطني للرد الجوي اللي يعطينا مختلف التوقعات بخصوص حال طقسنا لليوم بصفة عامة. اليوم إذا كان نحكيه على مختلف الولايات دونك يتميز طقس اليوم لحد بسحب قليلة، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. درجات الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، كما توصل محليا 45 درجة مع ظهور الشيلي. البحر عامة قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بخليج جابس. الريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بالجنوب الشرقي. سيناء إذا كان نرجع ونذكركم في حالة الطقس في ولاية بنزرت ومختلف المعتمديات اللي سميتها لكم وفق ما تحدث تعلي صفحة شنو الجو في بنزرت اليوم. الحقيقة عنا انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة. نعود نذكركم بالمعتمديات المعنية بانخفاض درجة الحرارة. بنزرت الشمالية والمعتمدية زادة المجاورة لها كيف نقولوا مثلا بنزرت الجمالية، نصور الموضوع زادة يعني منزل عبد الرحمن، منزل جميل، جرزونة، خاطر مش بعد برشا على بنزرت الشمالية. وانتم قيسوا معناها وحدكم بتتخانة مني مش باش نستحضر كل المعتمديات المجاورة زادة كيف كيف بنزرت الجنوبية. دونك بصفة عامة قوسوا موضوع اليوم الطقس به برشا زادة في راس جبل حقيقة عندكم طقس على العال أهلينا في راس جبل، رفرف زادة كيف كيف نهير مزيان برشا، جرزونة وسواحل سجنان كبين 30-32. المناطق البقية اللي ما ذكرناهاش راهي درجات الحرارة تنخفض دونك تولي لكم أقل حاجة 32 و 35 درجة. إن شاء الله ربي ديما يعطينا كل شيء فيه الخير. إذا كان عندكم برنامج اليوم نتاع خرجة عائلية ما فهمش الحقيقة شمس قوية برشا ضر صغيرات ديما بطبيعة الحال ناخذوا بعين الاعتبار مختلف يعني النصائح. نلبسوا مظلة ديما زادة كيف كيف معناها نشربوا كميات هائلة من الماء بصفة عامة معناها في الشتاء في الصيف ديما ديما لازم الماء يكون موجود والكميات اللي تحطوا عليها الأطباء نحكيوا على 3 إترات في النهار لازم يكونوا موجودين واحد يسكرهم. نعرف وقت اللي معناها نحكيوا على الماء برشا يقولك نحشموا بالحق وقت اللي يقولوا للناس اشربوا في ماء وقت اللي يكون عندنا الانقطاع هذية في المياه معناها المعالبة. وإن شاء الله يا رب الأزمة هذية ما تطولش بالكل. احنا نستبشر خير وقت اللي تنخفض درجة الحرارة وقت اللي تنخفض درجة الحرارة اكيد باش يتنحى القصان نتاع الضوء ان شاء الله. احنا نقولوا معناها جوست هكا معناها نقولوا احنا توقع مانيش نعطيو فيكم في حاجه يعني واضحه ولكن هكا ربما بتتخ كيف معناها تنخفض درجه الحراره ربما ينخفض معناها الاستهلاك القوي نتاع الكليماتيزور ينخفض الطلب على الكهرباء بالتالي ما عادش يسيرك القصان الفجئي نتاع التيار الكهربائي. فما ناس ما تخدمش الكليماتيزور برشا ما تخدمش الالات نتاع التهويه بخاطر ما نعرفوا الناس الكل انه الطقس معناها يمشي ويبرد ما نستحقوش برشا الآلات متاع التهوئة إلا الناس اللي عندها شكون مريض ولا تستحقها بشكل معناها استثنائي. سينو زادة كيف كيف إذا كان مش نحكيه على أزمة المياه المعالبة إن شاء الله يا ربي في الأيامات القادمة ما عادش نشوفوا الأزمة هذه اللي صارت لو أنه شفنا الحقيقة وتابعنا معناها المعنيين والفاعلين في تصنيع معناها المياه المعلبة تحدثوا قالوا راهو الأزمة خلينا نقولوا احنا متاع القصان متاع الضوء هي اللي كانت السبب نوعا ما الرئيسي في معناها غياب معناها المياه المعدنية على الأسواق لأنه وقت اللي صار القصان متاع الضوء صار معناها خلق الوحنة توتر في الانتاج متاع المياه المعلبة وخلوهم يخرجوا للسوق نسبة قليلة قليلة برشا من المياه المعلبة خلت اليوم الوضع ماهوش مفهوم. إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تعاود يرجع الانتاج تعاود الأمور معناها لاباس وماش نشوفوا الناس معناها تجري على دبوزة ماء وعلى الاستيكة والناس تحاول ماهوش الحقيقة مقبول وماهوش هدايا معناها نورمال ريتم دو في اللي يعيش فيها التونسي نتمنى وديما انو احنا نعيشوا في ريتم متاع عيشة هكا يكون باهي يكون ليق بالتوانسة خطر احنا بلاد خير وبلاد معناها المياه المعدنية العذبة فان شاء الله ما عادش نشوفه بالحق بلادنا في الوضع هذا وان شاء الله الأزمة يا ربي تنفرج الأيامات القادمة ويعاودوا ينتجوا معناها مياه معلبة وتكون موجودة في الأسواق. فوالا دونك هذه هو برنامجكم مسينا لحد مسينا الويكاند. بعد شوية نمشي ونعملوا طلع لحالة الطرقات متاعنا تعرفوا شنو هي الوضعية المرورية ناخذوا أكثر تفاصيل دونك قدموا معنا في الاستماع راجعين متواصلين.
5: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرنتري بالفروات عندك اورانج.
7: قبل ما تكون جمعيه تونسيه هي بلاد بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي هذم الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح لين الشي يجري في الدم والناس معاها تنسى دعم هي شد عندك معاك يتعدى عمري بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات

0: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي د لاني ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظه مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
2: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى انا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
3: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العالي
2: امين يا رب العالمين.
4: دعوة حلوة فتحة سكة
2: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يا امي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار اكسجين افام القلب لحنين هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة اما حتى انتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدان تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: انا عوضت في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوضت في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند،
1: بفقرات متنوعه من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. واو مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. 8:45 دقيقة نتعرفوا على حالة الطرقات في مختلف معتمدية ولاية بنزرت، يعطينا التفاصيل ويكون شاهد عيان على الوضعية المرية عند مختلف الطرقات. سي خالد الغربي، صباح الانوار، مرحبا بك.
3: صباح الخير مدام عاطف، صباح الخير للساده المستمعين.
1: مرحبا بك سي خالد. نحكي شوية على الوضعية المرورية على مستوى طريق العزيب تبع معتمدية منزل جميل، الطريق اللي عليه تشكيات كبيرة، طريق ماهوش مناسب برشا، وضعية خايبة برشا للطريق. سي خالد،
3: احنا البارح حكينا على وسط البلاد وعلى طريق بلاخة وطريق برسالب، اليوم نحكيو على طريق العزيب اللي ولا حالة بصراحة. سيرتو في الفروقة في المدخل متاع العزيب اللي جودان كل يدمك حلسة متكسرو ولا طريق بومبي برشا. أما رخا صلحوها فرمو وبعد حاوتة تهبط الناس اللي متعرفهاش تتغش فيها. شوف الكرهبة كيفاش تتهز وتتحد، يعني نبيع عاجل سيد معتمد ما تنبيت منزل الجميل يعني باش يدخل في الطريق هذه اللي ولات حاله يعني تحسها تعبتنا برشا.
1: باهي
3: ان شاء الله يكون التدخل سريع، علاش؟ على خاطر الطريق ولا ما بهم حتى الحريزه راهو مش حتى العزيب برك. الطريق بين العزيب والحريزه يعني ولا ما عادش كيما نقولوا ما عادش آمنة، ولا هاي باش تجري شوية تحس بالكرهبة كيفاش تموج بيك موجة. الطريق مبروم ولا يلزم تدخل سريع بصراحة. ولا ندير عاجل سيد الوالي وسيد
1: منزل جميل، منزل جميل مهم مهم برشا،
3: يكونوا يسمعونا إن شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله الصوت يسرع بمواجهه اذاعه أكسجين أفام. دونك سي خالد حكينا على الوضعيه الخايبه نتاع الطريق نتاع العزيب اللي الحقيقه وضعيته خايبه ومخطره برشا، دونك يستوجب التدخل العاجل. خاصه
3: عندي مشكل في الصوت مادام عاودت ما نيش قاعد نسمع عندي حل غالي.
1: ما نعرفش قاعد تسمع فيا توا سي خالد؟
3: توا شويه
1: دونك فوالا حكينا على الوضعيه الخايبه نتاع طريق العزيب، ان شاء الله تكون السلطات المعنيه قاعده تسمع فيك وقاعده زاد كيف يجاوبوا مع مختلف المطالب اللي تحدثت عليها. دونك هذا هو السي خالد الغربي حكينا على الوضعيه الخايبه نتاع طريق في العزيب، زاد كيف حكينا على الدودانات الخايبه في الطريق نتاع العزيب. وهنا نحكيوا على ضروره التدخل العاجل وقت اليوم تاكسي معناه يمشي بشكل يومي ويرى الطريق هذاك اللي يعتبر بالحق مخطر ويحكي عليه ويتحدث عليه بمال دفاع. دونك مهم برشا واحنا نتفاعلوا معاهم، ان شاء الله السلطات المعنيه تتفاعل خاصه الاداره الجهويه للتجهيز على مستوى هذا الطريق. شكرا لكم على الاستماع، متينا لحد متواصل معكم حتى 11.

0: 5G ou Femma Box 5G, élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
3: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
4: 29 دقيقه. تحيه كبيره للجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا ومع درموجته على موجتنا. دونك خلينا نمشي لمعتمدية بنزرت الجنوبية ونحكيه على الوضعية المرورية متاع طريق وادي الحمام اللي يربط بينه وبين برج تالا. بيقولوا لي وضعية كارثية. دونك تفاصيل أكثر تعرف عليها مع سي بشير المثلثي سائق نقل ريفي. صباح الأنوار يا سي بشير، مرحبا. نعرف نعود نتصلوا بسي بشير المثلوثي، انقطع الخط. دونك سي بشير اتصل بنا صباح وقال انه الوضعيه المروريه نتاع الطريق كارثيه. نحكيوا على معناها وضعيه خايبه برشا نتاع الطريق. دونك ديما وقت اللي نحكيوا في بوان روت ديما يجيونا الحقيقه برشا تشكيات على مستوى البنيه التحتيه في ولايه بنزرت. خاطر ما تحكيش على بلاصه ولا زوز، تحكي على برشا بالحق مناطق تعاني من الوضعيه المروريه المتردية في عدة نقاط. دونك سي بشير المثلوثي زاد كيف هو يشغل خطة نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات النقل الريفي. دونك كانوا زاد حاضرين معنا في جانفي اللي فات 28 جانفي وغيره من المواعيد، وتحدثوا على معاناة سواق النقل الريفي من الوضعية المتردة للطرقات في ولاية بنزرت قبل وبعد الأمطار الأخيرة. دونك كان سي بشير المثلوثي حاضر معنا دونك وتحدث على الوضعية الخايبة، وكان قد زاد كيف الطرقات اللي موجوده. زاد كيف نحكيوا على الطريق نتاع برشتال بالوضعية الكارثيه نتاعو. زاد كيف نحكيوا على طريق حفر مهر. زاد كيف طريق نتاع وادي المرج. دونك برشا طرقات تعاني اليوم في ولايه بنزرت. دونك خلينا بعد شويه نتصلوا بسي بشير المثلوثي يعطينا كل التفاصيل. وتولي حاضر معنا سي بشير، حاضر معنا. دونك ناخذوا معنا سي بشير المثلوثي نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات النقل الريفي، باش نحكيه على الوضعية المرورية الكارثية لطريق وادي الحمام اللي يربطوا بينه وبين برج طالب. صباح الأنوار يا سي بشير، مرحبا بك.
5: صباح النور أختي عواد،
4: مرحبا. دونك
5: بارك الله فيكم اللي فتحتوا الفرصة هذه باش نتكلموا على المهزلة اللي نعيشوا فيها.
4: نعم.
5: بعد الكبيرة بس.
4: الصوت سيكم يا سي بشير.
5: أنا بلغنا السيد المعتمد السيد الوالي زيبانة السيد المعتمدة عن طب الدارة الشمالية، إن شاء الله ربي يفرج عليها زيبانة ده اللي هي عطرة عندها السيادة مضروبة. نحن نقوله إن شاء الله نديه
4: إن شاء الله.
5: أنا دامر أنا عندنا الطريق هذا من نقطة اللي يخدموا فيها الجندرة بتاع الجسر الجديد هذية حتى شلويد الحمام رايك راهبنا تضرب ورانا فرينا وما عدناش من الجنين نخدمه.
4: دونك نحكيه على مستوى معتمدية بنزرت الجنوبية. الكيس متاع برج طالب،
5: طريق متاع برج طالب هو الشمالي الجنوبي معتمد
4: الشمالية والجنوبية
5: الشمالية ومعتمدية بنزرت الجنوبية الزوز المشتركية في المكتب
4: به باهي. دونك وضعية خايبة برشا ودايوغ تشكيتوا برشا انتم من الاشغال متاع المشروع الجديد.
5: شطريك عبي يا مدام رايك راهبنا الزرط ورايك راهبنا متكلفة علينا ب120 مليون. والسيد المعتمد في بلديه والسيد الوالي في بلديه والسيد المعتمدة في بلديه يعطوا فينا في الحرابش الحرابش وفياته ملقوا حتى حل. ولا الطريق هذا مهدد ما تعرفش غدوة بعد غدوة باش يقف كومبليت مو رابش يتسكر. ونزيد نقوله من خلال راديو اكسجين راهو الطريق هذا ما تدريش وقتاش راهو مهدد باش نسكرو راهو ترهبنا الضرب راهو ما همش هما ماشي في بالهم يا اختي عواطف الساده المسؤولين في البيروات عند بالو هو البيرو هذا باش يدوم راهو ما يدومش راهو يقعد كان اسمه تاك العام راك جات خدمت فيها الولايه هذه كان كسوا سيد والي ولا معتمد راك خدمتك تمشي على روحك ما احسنش الانسان في يخدم خدمة ويتقنها. هم الولاية هذية من 2011 لليوم هم يظلموا فينا، من 2011 ظالمينا في حقنا التشريعي والقانوني في التاكسي الجماعي، وظالمينا في حياتنا اليومية اللي هو الطريق اللي من حقنا نحن باش نمشي عليه. التاكسي الجماعي من 2011 اعطتنا الوزارة من 2011 اللي نحن نبدلوا كل من اللي توفرها للسيباسي متاعها، يعني ناس راهو تبدل كومبليت ما تاكسي جماعي. هم ماشي في بالهم اللي نحن ناس ما في بالناش وناس ما نعرفوش. يا سيد المسؤول رانا في بالنا بيكم، ورانا في بالنا باللعبة نتاعكم، ورانا في بالنا بالتجاوزات اللي تعملوا فيها، وراهو فما رب في الدنيا، راهو فما رب، وراهو يقعد كان الدراب في الولاية وتقعد أهلها وولادها الولاية هذه.
4: به الوضعيه نتاع الطريق تواصلتوا معاهم انتم وكلمتوهم كيفاش كان الرد نتاعهم؟
5: كلمت انا شخصيا عيطت لسيد المعتمد 50,000 مره، وانا تقابل انا وياه نروح من البحر نعيط له، وانا تقابل انا وياه في اي مجلس نعيط له. كل مره هو يقول لي انا باش نكلم ام الزين، انا باش نكلم كذا، يفدي انا مع الاحرار اللي اعطينا فيها والسكنات هذه راهي فاتت مشيت على روحها. يا سيد المعتمد، يا سيد الوالي بن زرق، يا سيد سيد رئيس الحكومة، رأينا فرينا، رأينا ما عادش فينا. بالله إني دا استغاثة لسيد رئيس الجمهورية، بالله إني دا استغاثة لسيد رئيس الحكومة، بالله يشوفونا حل دور 500 متر. يا أختي عواطف منزل جميل، المحاول متاع الجسر متاع منزل جميل اللي يربط ما بين لطروت ما بين بنزرت ما بين منزل جميل، خدموا عربي أربي من صوف عالي برش، أنا نمشي عليه كل يوم. وإحنا لهنا نجي عاطين من المقاول عمال نمشي معاه كامل، وبشهادتكم أنتم والفيديوهات وتصور اللي أنتم صورتوهم، وإحنا عمال عام كامل وإحنا نمشي في السلمية، نمشي في السلمية، عملنا وقفة احتجاجية مؤيدة وقانونية. قالوا لا أنا ما من النيابة وكفر، شبيع وجدنا نسرقوا في بنك احنا ولا نهزوا في الممنوع، رانا نحن نحلوا في باب مشاكل، رانا نحن نخدموا مع عباد، رانا نهزوا في ناس، رانا نركبوا في المريض بكلاوية، رانا نركبوا في المرأة الحبلة، رانا نركبوا في المعاقين، رانا نركبوا في الكذا، وهذا الكل ما همش ما في بالهمش بينا، ما يعرفوناش، يعرفونا تجي انتخابات ولا تجي كيف تصير في البحر ولا تجي تحريقة ولا تجي حاجة، يعرفونا ويجونا ساعتها ويقول لك شبيه الطريق هكا. ورسول الله بلاش عبيد، احنا بلاش ولادها الولايه، لكن بلاش ولادها قلنا ما كنش ولادها خلينا نخرجوا لها.
4: نتفهم سي بشير، نتفهم برشا الغضب نتاعك، خاصة وقت اللي المواطن يحكي مع المسؤول مرة واثنين وثلاثة واربعة وما يلقاش تجاوب منه، وقت اللي يحكي معاه في برشا مرات ويلقى
5: ما عبروناش اختي عواطف، عمرنا ما يحسبونا هما يحسبونا احنا جايين نزالة، لما علموك ونزيد نقولوا لك رانا نحن في تربلال هنا في الولايه هذه، واليوم اللي نتوفوا يدفنونا في الولايه هذه، اللهم لا كانش خرجنا برا من تراب البلاد هذه باش ندفنوا في بلاد اخرى.
4: سي بشير،
5: اليوم الاجور اللي نحن موجودين في ولايه بن زرت رانا ندفنوا فيها ونقعدوا فيها، وهم يمشي منها كان اللي ماهوش ولدها.
4: سي بشير باختصار شنو المطالب نتاعكم؟ ابرز الحاجات اللي
5: تعملوها المطالب نتاعنا احنا علمناها عديد المرات، نعلموهم اليوم الراديو اكسجين راهو الطريق هذا باش انقطع، وراهو الانقطاع نتاعه باش يتسبب في برشا برشا مشاكل، وراهو فما برشا حوار باش نكملوا نجيبوه، ورانا جايين الايام الجايه، رانا جايين الكل يكذبوا علينا ويعطوا فينا في مواعيد زافره ومواعيد فاشله وقرارات ماهيش صحيحه، وعندنا احنا ناس ما نعرفوش قانون، لا نعرف القانون، ونعلموك يا السيد الوالي راهو قرارنا من 2011 باش نبدلوا التاكسي الجماعي، كمان عبينا سي سمير عبد الناوي، كمان عبينا سي محمد قويدر، كمان عبينا سي حمد بن عمر، كمان عبوا كمان كمان كمان. احنا عايشين هنا واليوم راهو القرارات هذيا باش نخدم الاجراءات اللازمه الايام العديده القادمه، الايام العديده القادمه نعلموكم الايام القديمه القادمه باش ناخذوا القرارات وباش ناخذوا حقنا، مش نقعدوا نستنوا حتى نتوفوا الكل باش نعطي التاكسي الجماعي من نهار كيما توا عاملين. سي محمد علي بغرارة والسيد الكاتب العام والسيد الوالي و ومش نعلموا الإدارة الجهوية للنقل ومش نعلموا الوكالة الفنية للنقل البري، ما عادش فما قرارات نتاعنا قريف لأن المناطق الكل بلدية. مش نعلموهم هذوما فما خوار وفما خمار كبير برشا وفما تلعيب قاعدة في الولاية، وإحنا جايين الأيام القادمة.
4: صوتك وصل. ميرسي بوكو سي بشير المثلوثي نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات النقل الريفي. دونك كما سمعتوا سي بشير وقت اللي يكون معناها المواطن يحكي معك مرة واثنين وثلاثة ويحاول يوصلك صوتك وانت تقعد تمني فيه وما يلقاش حتى تجاوب، دونك فيكتيفمون المواطن باش يحس بغليان ويحس بغضب وقت اللي يشوف مصالحه اليوم معطلة، وقت اللي يرى الكياس معناها مكسر. اليوم ناس تاكل في خبزة من الكياس تلقاه يوميا بشكل متكرر، مش كياس مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة، كياسات تقريبا بالذات الجنوبية الكل وبالذات الشمالية ومختلف المعتمديات. حكينا فيها برشا مرات وقلنا راهي وضعية وبنية تحتية مهترئة، والبارح تحدثنا وقلنا يا أخي صلحوا أبدأوا صلحوا حتى بالكياس بالزوز، راهو الكل هكاك عنا بريود عنا ممكن فترة كبيرة بالحق تحكي وتتكلم في الإذاعة وتتحدث تحس وكأنه فما حتى حد قاعد يسمع فيك حرفيا، معناها ما فما حتى حد قاعد يتجاوب معاك، ما فماش حتى تجاوب، تعدي المواطنين تحكي انت تهبط في التيران تصور توري الوقائع توري شنو صاير وكانه ما فما حتى لا حياه اللي ما تنادي. جاوبونا هل انتم معانا ولا ماكمش معانا؟ اذا كان انتم قاعدين تسمعوا فينا تفاعلوا معانا، تفاعلوا الناس اللي على راس معتمديه بنزات الجنوبيه على راس بنزات الشماليه على مختلف المعتمديات، تفاعلوا معانا تجاوبوا قولوا ها ونحن قاعدين معناها المشروع اللي انتم تحدثتوا عليه راه باش نخدموا عليه ورا فما فيها اشغال وهاو باش نعلموا المواطنين ورانا قاعدين نتحركوا قاعدين نخدموا. ما علاش هكا بالحق المواطن يوصل لمرحله الغليان وانتم ما وقفتش تجاوبوا معاه؟ يا اخي قداش باش تقعد تسكت فيه المواطن، تسكت فيه تسكت فيه بعد شي نهار باش يحس بالغليان نتاعو ومتفاهم، خاطر المواطن قداش باش تنزلوا زاد سامحني زاد كنا نعرف وضع البلاد قداش باش تهزوا المواطن، باش يجي نهار ويقول لك سامحني راني للصبر حدود. دونك تفاعلوا مع الناس تفاعلوا مع المواطنين، مطالبهم بسيطة، خويا صلح لنا الكياس، وفر لنا الحاجات الأساسية باش الناس تعيش في البلاد هذيا في وضعية باهية. دونك 9:31 دقيقة، مرحبا بكم برنامجكم متينة لحد.
6: مع أورانج بوستي الرونتري بالفروات.
7: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات عندك أورانج.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
2: ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
10: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 820 280.
11: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
12: ياخي شبيك متغشة هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
12: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
12: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
12: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
12: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
13: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
14: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
15: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر.

أنا ما أخاف الفقر، لكن كل خوفي من الغرباء ومن غياب الوعي عنكم.

منكم يشهد الله الزمن. انا حلمي كلمة واحدة ان يظل عندي وطن، لن اكون في يوم منكم.

محن، لا حروب لا خراب، لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب.

0: NSYNC.
1: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديا وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913، ولا كمانديا عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
3: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
3: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
3: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميغا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهويد في الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
0: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع.
2: صباح الانوار والخيرات، رجعنا لكم من جديد 10:13. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نحكي شوية على الحرائق اللي صارت في معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. الحرائق اللي ملوغزمو أتت على مجموعة من المنازل.

معناها مؤسف برشا اللي قاعدين نسمعوا فيه في معتمدية فرنانة وزادة كيف على أخواتنا في جندوبة. دونك إن شاء الله ربي معاهم, إن شاء الله ربي مع الجميع. دونك الحرائق هذه الحقيقة زادة اللي شفناها واللي عشت على وقعها زادة ولايات من الدولة الشقيقة الجزائر. زادة شفنا الحرائق الكبيرة اللي صارت في الجزائر, ربما شوية منها تعدى على معناها ولاية جندوبة, وشفنا زادة معتمديات ومناطق في ولاية جندوبة اضرت من الحرائق الأخيرة. دونك منذ 10 دقائق سيطر على 8 حرائق بعين دراهم وفرنانة وجندوبة الشمالية. واللي جندوبة تحدث في الموضوع وقال انه الواد متاع واد غريب ماهوش هو اللي تسبب في الحرائق, كما اندلع البارح حريق بمنطقة واد غريب دوار البلادعية التابعة لمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. واللي جندوبة في الإطار ذي طيب الدريدي قال انه الحريق ما تسببش في اي خسائر بشرية ولا حيوانية, واشار لان الاضرار اقتصرت على منزل كان يستغل كمستودع للخزائن. دونك هذا اللي يتحدث عليه ولي الجهة, وقال انه الحرائق ما جاتش الحقيقة على خلي يقول واحنا على الاضرار البشرية والا الحيوانية, ولكن جات على مجموعة من منزل كان موجود غاديكا. فمش كون يقولوا مجموعة من المنازل كان زادة كيف ضررت. كما قلنا منذ 10 دقائق السيطرة على 8 حرائق بعين دراهم وفرنانة وجندوبة الشمالية, وتمكنت فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات ومختلف الأطراف المتدخلة من السيطرة على 8 حرائق اندلعت بعدد من المناطق التابعة لمعتمدية عين دراهم, فرنانة وكيف زادة جندوبة الشمالية. هذه أثر تدخلات ميدانية متواصلة هدفت إلى تطويق النيران والحد من انتشارها خاصة بالقرب من التجمعات السكنية المناطق الغابية. وتزامنت الحرائق مع ظروف ميدانية صعبة فرضت تكثيف عمليات زادة كيف التدخل وتوزيع الفرق والوسائل على أكثر من نقطة, مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والمنازل والممتلكات ومنع وصول النيران إلى المناطق المهولة. في الإطار ذي ولي جندوبة تحول رفقة أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة إلى عدد من مواقع التدخل والإطلاع على سير عملية الأخماد, وتابع زادة كيف ميدانيا جهود مختلف الوحدات الأطراف المشاركة, وتركت زادة التدخلات على تطويق البؤر المشتعلة ومراقبة محيطها بالتوازي مع مواصلة عملية التبريد والتثبت من عدم وجود جيوب نيران يمكن أن تعاود الاشتعال. دونك بعد السيطرة على الحرائق الثمانية تتواصل عملية المراقبة واليقظة بمختلف المناطق المضرة في انتظار استكمال تقييم الأضرار والوقوف على أسباب اندلاع الحرائق هذه من قبل المصالح المختصة. دونك نعود ذكر الحريق هذايا في جندوبة, ولله الحمد ما فماش أضرار بشرية, الحمد لله والشكر لله. دونك فوالا دايوغ حريق بالحدود التونسية الجزائرية على مستوى جندوبة. دونك الحرائق اللي شملت جندوبة وصلت اللي شملت الجزائر وصلت حتى الجندوبة. دونك هي اندلعت الحقيقة من هالخميس الحرائق هذه, واندلع حريق بمنطقة دوار الحرازلية بحمام بورقيبة من ولاية جندوبة على مستوى الحدود التونسية, والجهود متواصلة وقتها لإخماد الحريق. دونك إن شاء الله ربي مع أخواتنا في جندوبة, إن شاء الله يا ربي ما تطولش بالحق الأزمة هذه متاع الحرائق. إن شاء الله يا ربي الناس الكل تكون لباس هذاك اللي يهمنا, زادة ما فماش أضرار على مستوى زادة الحيوانات, لأنه زادة وقت اللي تكون فما أراضي فلاحية وناس مربية معناها الماشية ويضرروا بالحرائق حاجة ما تسرش بالكل وما تعجبش. دونك إن شاء الله ما نعيشوش هالسيناريوات هذه, إن شاء الله زادة يصير السيطرة على الحرائق هذه. دونك كما تحدثنا قلنا نعود نذكره, ولي جندوبة تحدث وقال أنه تمت السيطرة النهائية على 8 حرائق اندلعت البارح وزادة كيف في الليل على مستوى مناطق من ولاية جندوبة. قال أنه الوضع تحت السيطرة وما صارش تسجيل خسائر بشرية وحيوانية, قال هذا بفضل تدخلات مزنية وقياسية للحماية المدنية وكيف الغابات والحرس والجيش الوطني وعاضدوهم وعاونوهم الأهالي. دونك اندلعت بغابات عين دراهم فرنانة جندوبة الشمالية, جات الحقيقة مالو غزمو على مساحات هامة من غابات السنوبر الحلبي والغابة الشعراء في المنطقة. دونك بالنسبة لحريق دوار البلاعبعية دونك من معتمدية فرنانة فقد تم السيطرة عليه نهائيا وما صارش تسجيل خسائر بشرية وحيوانية. في المقابل ثم صار تسجيل تضرر منزلين وثلاثة مستودعات على ملك المواطنين
وستنتقل اليوم الأحد على عين المكان لجنة المعاينة وجرة الأذرة. دونك تصاور الحقيقة اللي توصلنا من معتمدية فرنانة وبقية المعتمديات مؤسفة برشا على مستوى الحرائق اللي أتت الأذرة ذي على المنازل اللي غادي، ولكن الحمد لله إن شاء الله ربي يخلف على الجميع وإن شاء الله ربي يعوض عليهم العائلات اللي ديارهم اتحرقت. مؤسف برشا موجع برشا، وإن شاء الله يا ربي الأزمة هذه ما تتوصلش. دونك حسب ما تحدث والي جندوبة قال إنه صارت السيطرة على الحريق في مجموعة من المعتمديات بجندوبة. شكرا لكم أنتم على الاستماع، وقدوا معنا راجعين متواصلين برنامجكم متين الأحد.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافيش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس إنرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. تحيه كبيره لكم 10:48 دقيقه. مرحبا نتعرفوا على الصيدليات المفتوحه في الويكاند. دونك البدايه تكون بمختلف المعتمديات في ولايه بنزرت. دونك البدايه باش تكون ان شاء الله بمعتمديه اوتيك، صيدلية سمية الأجري حرم الهاشمي وسط مدينة أوتيك على الطريق الرئيسي، وصيدلية الهام البجاوي حرم بوهاني. دونك باش تلقاوها موجودة في شارع 14 في أوتيك الجديدة على الطريق الجاوية 337. الرابطة بين أوتيك وراس جبل مفتوحة بالنهار في الويكاند. وصيدلية الليل بحي الهضاب على الطريق الوطني عدد 8 اللي تربط بين تونس وبنزرت قدام المعهد الثانوي بأوتيك. سنو نمشي واللي بنزرت الشمالية ونلقاو صيدلية الخضراوي البساسي نجلة شارع أحمد التليلي قرب كازينو السينما. زادا تلقاو صيدلية شقرون عبد القادر تلقاوها في بوليفار حسن النوري 106، وصيدلية شتوين سامية الأمير عبد القادر في البحيرة. دونك هذوما الصيدليات اللي تلقاهم موجودين في وزارة الشمالية، تلقاهم موجودين اليوم لحد 30 أوت 2026. دونك هذه هي الصيدليات اللي موجودة وتكون مفتوحة للعموم خاصة في الويكاند. دونك هذه هي الباساج متاعنا، تعاودوا تلقاوها على الباج اوفيسيال متاعنا اوكسيجين اف ام اوكسيجين تونسيه.

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هي شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية الغرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
2: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسيجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: 10:57 تحية للجميع، لكل المستمعين، مرسي بكو للناس اللي سمعتنا وتابعتنا منذ بداية برنامج متنا لحد متنا الويكاند. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا، شكر كبير لكم، يعطيكم الصحة، إن شاء الله نتقابلوا الويكاند الجاي في أفضل وأحسن الأحوال. مرسي نسين إبراهيمية في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عوض فلعوني، باي باي في الأمان.
1: أنا عوض فلعوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عوض فلعوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسيجين أف أم. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معنها،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوصل البلاد، ولا غوتو لكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبخامي شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، طوال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
2: الو
7: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
2: شكون معايا؟
7: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
2: اما مين نبدا؟
7: بدايه من اوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
10: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
11: أكسجين. مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène. موجة صيف مع عيشة مجميلي على أوكسيجين أف أم من نص النهار المساعتين.
3: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بجميع متابعينا على أحلى إذاعة، إذاعة أوكسيجين أف أم. نلتقي مرة أخرى في برنامجنا اللي تعودنا عليه كل نهار أحد من 12 المساعتين، موجة صيف. موجة صيف هو لقائنا الأسبوعي، نلتقي فيه مع المعلومة، مع الكويز، مع برشا أشياء، برشا فقرات نتقابلوا فيها مع بعضنا ونتفاعلوا فيها مع بعضنا. تحية طيبة لكل مستمعينا في منازلهم، في مقرات عملهم، حتى ولو كان اليوم نهار أحد، في سياراتهم، في كل مكان. كل إنسان يحب ذات أكسجين، يحب برنامج موجة صيف، وحتى اللي ما يحبش ما يهمش، ما يسالش، احنا نقبلوا جميع الآراء. مرحبا بالجميع. نحب قبل ما نبدأ مجمل فقرات برنامجنا، في الأسبوع الفارط صارت بوليميك كبيرة على كل فيديو اللي هبطت في نابل على شكون ما حبش يبيع الماء أو غيره. الموضوع في النهاية مش باش نعاود نتناوله، لأنه تناولته برشا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، برشا برامج، برشا ناس احكيت عليه، لكن المهم جدا اللي يلزمنا نحكيه عليه، نقوله نحن ونفيق المواطن ونفيق خاصة مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، رو مش كل حاجة عنا الحق ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. رو في بعض الأحيان نكون في موقع يسمح لي باش نصور وضعية ما ان راها مخالفة للقانون او مخالفة للعرف الاجتماعي، نصور ونهابس سواء في شكل فيديو او في شكل صور، بتعلة انه ندد بذلك التصرف، او انه انفيق السلطة على انه هناك ما يسمى بين الظفرين جريمة في حق مواطن او في حق دولة، لكن ننسوا انه هك التصرف هذاك راهو غير قانوني. نعم، غير قانوني انك تهبط صورة او فيديو فيها وجوه مكشوفة للناس دون استشارتهم. القانون يمنعك؟ نعم يمنعك، حتى ولو صورت حاجة مخالفة للقانون، مخالفة للعرف الاجتماعي، مخالفة للاخلاق، بنية انك تندد بها او تبينها للمجتمع، راهو نشر صورة او فيديو لاشخاص دون موافقتهم يعتبر جريمة تصل العقوبة متاحة في بعض الاحيان الى سنتين سجن وعشرة ملايين خطية. دونك ما نخليوش فورة الحماس تاخذنا، كل شيء نصوروه نهبطوه بتعلة كما قلت قبيلة انه نعالجوا قضية ما او نندوا بقضية ما او نبينوا للمجتمع سلوك مشين، ونهبطوا الصور ونهبطوا فيديوهات فيها وجوه ناس، ردوا بنا راهو ممنوع قانونا. ايش نعمل انا باش نصرف في الحالة هذه؟ التصرف القانوني هو انك ما نعرفش انا يتم معاينة الامر هذاك او الصور ولا الفيديو هذاك من طرف عدل المنفذ، وعندك القضاء تلجأ له اذا انت مهتم برشا بالحكاية هذه، تخلي القضاء ياخو مجرى. اما انك تتصرف بمفردك وتقوم بنشر صور الناس وتقوم بنشر فيديوهات على ناس مكشوفة وجوههم ظاهرة دون حتى ولو كان الفعل الاجرامي موجود، ما عندكش الحق تنشر هالناس، لانه في نهاية الامر الناس هذه عندها عائلات، عندها اولاد، عندها زوجات او ازواج، وانت تشهر بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفعل مجرم قانونا. فردوا بنا مش كل حاجة بين يدينا نشرها ونهبطها على مواقع التواصل الاجتماعي. موضوع اخر يهم غضب بعض الناس، غضب في بعض الاحيان مشروع قاعدين نعيشه في المدة الاخيرة، بعض الظروف الاجتماعية السيئة، انقطاع التيار الكهربائي، انقطاع الماء، غياب الماء في الاسواق، هذا الكل من شأنه انه يخلف نوع من الغضب لدى العموم. من حق المواطن انه يغضب، من حق المواطن انه يندد بمثل هذه الامور، يظهر يعمل اللي يحب في اطار القانون بطبيعة الحال، لكن مش معقول انه سكروا الطرقات بتعلة التظاهر، بتعلة التعبير عن الغضب، لانك في الحالة هذه انت مش في علاقة بالسلطة، انت لهنا في علاقه بالمواطن العادي اللي يستعمل في الطريق، سواء باش يمشي يخدم، سواء باش يروح، سواء باش يهز مريض للسبيطار. دونك ما نخليوش اشكالنا او مشكلاتنا اللي نحب نوصلوها للسلطه تكون مسيئه للمواطن البسيط العادي اللي يستعمل الطريق. ما نخليوش الطريق هو او غلق طريق مظهر من مظاهر التعبير عن الغضب، واحنا نعرفوا انه الشكل هذا

نعبروا على حبنا لهالبلاد, نعرفوا كيفاش نحافظوا على نظافة بلادنا, لأنه ما هوش معقول البلايس اللي نحطوا فيها فضلات المنازل تولي أماكن باش نحطوا فيها فضلات البناء, بقايا بعض الأشياء اللي ما هيش هذيك بلاصتها, ما هيش هذيك بلاصتها. رغم مش معقول أنه نجيوا لهنا في, في, في موقع إعلامي ونقولوا للدولة حط كاميرا باش نراقبوا الناس اللي تلوح فضلات فضلاتها, باش نشوفوا شكون يلتزم وشكون ما يلتزمش. لا, المفروض الالتزام فيما يتعلق بنظافة بلادنا هو التزام ذاتي, هو التزام شخصي, حبا في بلادنا وتعبيرا على المستوى الراقي متاعنا. مجموعة ملاحظات, اذا كما قلت ان شاء الله ناخذها بعين الاعتبار. في النهاية غايتنا واحدة, غايتنا انه نحافظ على بلادنا, نرتقي ببلادنا مهما كانت الاشكاليات اللي نعيشوها. ما يزيش عنا يعني الظروف هالايامات صعيبة شوي, ما نزيدوش عليها بسلوكيات في بعض الاحيان تبدو في غير محلها. نمشي مع بعضنا لأولى فقراتنا, نمشي مع بعضنا لأولى فقراتنا, لكن بعد المزيكا.

0: موجة صيف مع عيشة جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: رجعنا لكم مرة أخرى طوال 12:17 دقيقة توقيتنا في برنامج موجة صيف، وأولى فقراتنا غرائب وطرائف.
2: طرائف وغرائب مع موجة الصيف.
1: في فقرتنا المعتادة غرائب وطرائف، وإلا طرائف وغرائب، كيف في الأسبوع الفارط كان تذكروا حكينا على العسل، وقلنا في أنه في اكتشاف أثري في يهم الحضارة المصرية القديمة والفرعونية، اكتشفوا بقايا عسل يعود إلى أكثر من 2000 سنة ولا 7000 سنة، حصلوا يتماشى زمنيا مع الحضارة الفرعونية. لكن الغريب أنهم اكتشفوا أن العسل هذا ما زال صالح للاستهلاك. نعم، العسل الطبيعي لا يفسد أبدا بطبيعة الحال، إذا نعرف كيفاش نحافظ عليه، وخاصة يتم إغلاق الإناء اللي موجود فيه العسل. علاش؟ لأنه يتميز بالرطوبة المنخفضة متاعه وحموضته العالية اللي ما تخليش البكتيريا تتواجد فيه. العسل يحتاج للنحل، والنحلة أو النحل بصفة عامة باش يوصل يعمل ارطل من العسل يلزم يزور قرابة 2,000,000 زهرة، ويطير لمسافة تقارب 55,000 ميل. يعني سبحان الله، انحل يزور قرابة 2,000,000 زهرة فقط لإنتاج ارطل من العسل. على فكرة النحلة الواحدة والنحلة العاملة تنتج طوال حياتها ما يعادل نصف ملعقة صغيرة فقط من العسل. شفتوها النحلة اللي تطير من زهرة لزهرة طوال حياتها؟ وبين قوسين يعني حياة النحلة تتراوح بين 40 و45 يوم فقط، لكن طوال ال 45 يوم أو 40 يوم من حياة النحلة، النحلة لا تنتج إلا ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من العسل. تعرفوش إنه ثم عسل يسمى بالعسل المجنون؟ هكذا سموه العلماء. هو أحد أغرب أنواع العسل في العالم، ويستخرج من جبال الهيمالايا والبحر الأسود، وسموه العسل المجنون لأنه يحتوي على سموم طبيعية قد تتسبب في الهلوسة وتأثيرات مخدرة عند تناوله. في بعض الأحيان نحن كمستهلكين للعسل ساعات نتذمر من أسعار العسل، ونقول العسل غالي وكذا، رغم أنه الغالي سمو فيه حبينا ولا كرهنا، ونعرفوا مدى التعب والمجهود اللي يقوموا به الناس اللي يخدموا في العسل باش يستخرجون هاك العسل هذيك. لكن أتعرفوش أنه ثم عسل اسمه عسل سانتوري الكهفي؟ العسل هذي هو أغلى عسل في العالم. شنو معناها أغلى عسل في العالم؟ قديش زعمة؟ كيلو عسل سانتوري الكهفي يصل إلى حدود 10,000 يورو. 10,000 يورو لك دبوس العسل بكيلو هذيك، يعني بفلوسها تقريبا 30 مليون. إيه نعم، عسل سانتوري الكهفي سوم الكيلو متاعه 10,000 يورو، أو ما يعادل بفلوسنا احنا يكون 30 مليون. حبيت فيما يتعلق بفقرتنا طرائف وغرائب نحكي على موضوع مهم جدا، نحكي على إشكاليات والمشاكل الكبيرة اللي جايتنا من البلاستيك. البلاستيك يا سادة من الأشياء اللي يصنع بها هي الغاز، النفط، الخام والفحم. وأول ظهور صناعي للبلاستيك بالكامل كان عام 1907، وكانوا يسميه فيه الباكليت. البلاستيك بكل أنواع وهك الساشيات اللي نستعملوها في قضيتنا وإلا تبزلنا وإلا غيره. تعرفوش إنه هك الدبوزة اللي تشربها وتلوحها في الشارع وتلوحها في البحر وتلوحها في الغابة راه مش بالسهل إنها تنقرض أو تأثر فيها العوامل البيئية باش تخليها تندثر له. راهي ممكن تعيش 450 عام على الأقل باش تتحلل طبيعيا. اي نعم 450 عام باش الدبوزة اللي لوحتها في الغابة باش تتحلل وتذوب وتندثر. يعني شوف قديش من جيل باش يتعدى وهم يروا في نفس القارورة مطيشة في نفس المكان وبرعس حتى ال 450 عام باش تتنحى وتتحلل طبيعيا. دونك الدعوات اللي قاعدين نسمعوا فيها كل يوم ردوا بين البلاستيك ما لوحوش في اي مكان. اليوم ثم مصانع تقوم بمعالجة هالمادة هذية. نساعدوهم ونحاولوا انه نحافظوا كما قلنا في بداية برنامجنا على نظافة بلادنا خاصة من البلاستيك اللي يتطلب 450 عام باش يندثر. خبر آخر، تقول الأسطورة الصينية أن الشاي اكتشف بالصدفة عام 2737 قبل الميلاد. التاي اللي نشربه فيه كويس تاي أخضر ولا كويس تاي أحمر؟ وربما الكثير من متابعينا توام بعد ما فتروا صحة ليهم قاعدين يعملوا في الكويس تاي متاع القيلولة. نقول لهم أنه حسب الأسطورة الصينية التاي وقع اكتشفه بالصدفة عام 2737 قبل الميلاد. قالك يا سيدي يا سيدي الامبراطور الصيني شين نونغ كان يغلي في الماء تحت الشجرة اخي تحت بعض اوراق برية ماك الشجرة هذيك في البراد متاعه ولا في الاناء قاعد يغلي فيه في الماء فكيشرب عجبه المطعم ومن هنا بدأت قصة الشاي. اكيد ديما نعاود ونقول حسب الاسطورة الصينية وحسب أسطورة صديقنا عزيزة. نمشي للبيبليسيتي.
0: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين أف أم من نص نهار المساعتين.
3: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
4: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: ألو
5: ألو صباح الخير، حاب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو
4: شكون معايا؟
5: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى قايد باش تبدأ.
4: أما مين نبدأ؟
5: بداية من أوميغا فورماسيون.
6: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
7: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليل مع نهار،
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
7: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال،
6: إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: مو تصيف معي شمس جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: رجعنا لكم مرة أخرى في موج الصيف 12:42 دقيقة توقيتنا توا. قبل ما نرجع للغرائب والطرائف ونكملوا نحكي شوية على الشاي، ترى نذكركم بتشانشينة متاعنا اليوم. تشانشينتنا تقول: شيء لا يولد إلا بموت أمه، وعندما يموت أو عندما يولد يخبرنا عن قاتل أمه. نعودها لأم تشنشينتنا باللغة العربية، ما يصعب برشا لو كان فكرنا شوي. تقول تشنشينة متاعنا: شيء لا يولد إلا بموت أمه، وعندما يولد يخبرنا عن قاتل أمه، فما هو؟ شكون هاللي يتولد او ما يتولد الا بموت امه، وعندما يموت او عندما يولد يخبرنا عن قاتل امه؟ نرجع الى الغرائب والطرائف متاعنا. كنا بدينا احديثنا على الشاي، وقلنا ان الاسطوره الصينيه تقول وان شيء اكتشف بالصدفه عام 2737 قبل الميلاد، وقلنا ان الاسطوره تقول وان الامبراطور الصيني شين نونغ كان يغلي في طرف ماء تحت شجره، هبت طريقات نتاعك الشجرة هذيك في الوعاء نتاعه، شرب عجبه المطعم ومن هنا تولد الشاي. الشاي او التاي باللهجة التونسية متاعنا الجميلة هو المشروب الثاني الاكثر استهلاكا في العالم بعد شنو؟ المشروب الثاني الاكثر استهلاك في العالم بعد الماء، يعني المواطنين في العالم الكل من بعد ما يشربوا اكثريتهم الشاي. تعرفوا انه صار خلاف على ضرائب الشاي في الولايات الامريكية المتحدة، وقع اقراض ضرائب على الشاي، هذايا تسبب في اندلاع ثورة تاريخية عرفت باسم حفلة شاي بوسطن عام 1773 رفضا لهذه الضرائب بطبيعة الحال. وكانت هالثورة التاريخية على ضرائب الشاي كانت الشرارة الأولى لقيام الثورة الكبرى والتي أدت إلى ظهور الولايات الأمريكية المتحدة. تواصلا مع الحقائق التاريخية ولكنها في نفس الوقت تبدو غريبة في بعض الأحيان، في عهد الإمبراطور الروماني كاليجولا تم سن قانون يمنع تماما النظر إلى الإمبراطور من مكان مرتفع أثناء مروره. وقت اللي يتعادى الإمبراطور وانت تكون في مكان مرتفع يمنع عليك منعا باتا انك تخزر للإمبراطور. ربما يمشي في أذهان البعض وإن الحكاية فيها طابع أمني، ربما خوفا على حياة الإمبراطور، لكن الأمر بعيد كل البعد على هذا. على هذيك نحن أخبارنا هذه تسمى غريبة وطريفة. تعرفوش علاش إذا وقع إقرار منع النظر إلى الإمبراطور كاليجولا من مكان عالي؟ السبب بسيط برشا، هو خوفا من رؤية صلعته والسخرية منها، لأنك باش تشوفه من مكان مرتفع باش تشوف الصلعة متاعه ربما تسخر من الإمبراطور كاليجولا. وأي إنسان يتشد قلو نحن وهو يخزر للإمبراطور بالطريقة هذيك يعدم فورا. في الصين القديمة، ومن بين القوانين الغريبة وحبينا ولا لا الطريفة أيضا، كان ثم قانون وعرف في نفس الوقت عرف اجتماعي ينص على أنه التدخل لإنقاذ شخص يغرق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، بينما توا في القوانين الحالية هو عدم التدخل لإنقاذ شخص هو اللي يعتبر جريمة. عليش زعمة انك تتدخل باش تنقذ انسان من الغرق مثلا تعاقب؟ في الصين القديمة كان يعتبر التصرف هذايا تدخلا في مشيئة القدر، على هذيك كان القانون يعاقب من يحاول انقاذ الغريق، هو باش يغرق وتلك مشيئة الله، علاش اش مدخلك انت في مشيئة الله؟ خلي يغرق. هذا القانون اش يقول في العصور القديمة في الصين؟ خلال القرن الرابع قبل الميلاد في اليونان القديمة في جزيرة كايا كان ثم قانون زاد كيف كيف، انا نقول غريب لكن ما هوش طريف لانه ما هوش بيه بالنسبة لي انا. في القرن الرابع اذا قلت قبل الميلاد في اليونان القديمة كان القانون يلزم من باتا المواطنين اللي يتجاوزوا سن 70 سنة باش يلزمهم. علاش قلت لكم غريب لكنه ليس طريف؟ كان يلزمهم بتناول السم لإنهاء حياتهم لتوفير الطعام للشباب. قانون ما هوش حلو بالكل. في عام 1859 مهاجر انجليزي حس بالقلق اسمه توم اوستون، شنو عمل؟ مشى جاب 24 ارنب وسيبهم في الارض متاعه على اساس انه باش يمارس عليهم هواية الصيد. ايش نوا صار؟ صارت كارثة فيما بعد. المهاجر الانجليزي توم اوستون حس بالقلق في استراليا في الضيعة متاعه الكبيرة، باش يطير القلق كما قلت جاب 24 ارنب سيبهم في الارض متاعه ليمارس هواية الصيد. بطبيعة الحال كي باش يصاد مش باش يصاد 24 الارانب الصيدت في الارض متاعه، ما لقاش حتى مفترس باش يعمل التوازن البيئي، تكاثرت وفي عقود محدودة وصل عددها الى 10 مليارات ارنب. نعم 10 مليارات أرنب. هذه الجيوش الكبيرة من الأرانب تسببت في كارثة بيئية كبيرة برشا، في أساءة للنبات للأرض، تسببت في تعرية هائلة للتربة وأدت إلى انقراض العديد والعديد من الحيوانات والكائنات الأخرى لمجرد فقط أنه السيد أوستون يمارس هواية الصيد متاعه. هذا دليل أنه في بعض الأحيان أو في نتاج لبعض التصرفات الشخصية أو الممارسات الفردية متاع ناس ما تفكرش ربما في المجموعة تتسبب في كوارث بيئية كبيرة وكبيرة جدا. في نفس الإطار هذا في عام 1966 طفل أمريكي رجع من إجازة من في هاواي من إفريقيا وجاب معاه حاجة بسيطة برشا، جاب 3 حلزونات من افريقيا، 3 حلزونات كبيرة شوية بطبيعة الحال افريقية، جابهم على اساس انه حيوانات اليفة باش يربيهم ويعمل عليهم جو. جدته ماذا فعلت؟ بطبيعة الحال قالت الحلزونات هذه ما نجموش ربيها في وسط الدار، سيبتهم في الحديقة. في سنوات معدودة تكاثرت الحلزونات هذه إلى حدود أنها وصلت وزنها في المجموع 7 أطنان من الحلزونات، تسيبت في الحديقة وبطبيعة الحال في الأراضي المجاورة، أدى هذا الكل إلى كارثة بيئية كبيرة وكبيرة برشا، وربما الكارثة البيئية الأكبر اللي عرفتها هاواي في ذلك الوقت، واللي كان سبب متاحها ثلاثة حلزونات صغيرين جابهم طفل من أفريقيا بشي ربيهم ويمارس عليهم هواية تربية الحيوانات الأليفة، فكانت الكارثة. في عام 2003، ودينا في إطار الممارسات الفردية اللي في بعض الأحيان ما نفكروش فيها لكن تسبب في كوارث كبيرة وكبيرة برشا، أحد الصيادين كان يصطاد في غابة من الغابات، ضاع وما لقاش طريق العودة. شنو باش يعمل؟ قام بإطلاق رصاصة إشارة نارية في الهواء باش يرشد فرق الإنقاذ على مكانه. أكيد نعرفوها هل الرصاصات الإشارة اللي يقع إطلاقها في الهواء وتسيب شرار هكايا باش يثير انتباه فرق الإنقاذ. المصيبة إنه هالشرارات هذية طاحت فوق أعشاب جافة وتسببت فورا في اندلاع حريق سيدار، تعرف باسم سيدار، واللي تحول لأكبر حريق غابات في تاريخ ولاية كاليفورنيا عام 2003. الحريق هذا التهم أكثر من 280 ألف فدان ودمر 2800 مبنى وأودى بحياة 15 شخص فقط بسبب رصاصة إنقاذ واحدة. بل ما نكملوا نمشي مع الإشهار.
0: موجة صيف مع عيشة جميلي على أكسجين أف أم من نص نهار المساعتين. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 858 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. الفو لاين 28 820 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخذ.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: اكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حتى قنا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: موجود صيف مع هشام جميلي على اوكسجين اف ام من نص نهار لنص ساعتين.
1: رجعنا مرة أخرى موجة صيف والضوء مقصوص. مش مشكلة نتعامل مع ما هو كان الغالب. إن شاء الله إشكاليات الضوء تتحل في أقرب فرصة لأنه مش معقول في أسخانة هذية. ثمانيس يعني بها كربي كيفاش تتعامل مع أسخانة وواقع نتعامل معه ونواصل في إطار الغرائب والعجائب.
2: غرايف وغرايف مع موجة الصيف
1: ميسا شو إذا قلت مع بعضنا وإحنا على أبواب عودة مدرسية أكيد ثم من التلامذة اللي فرحان وثم ما وقعنا نقولها ثم اللي ربما ما وش فرحان، لكن في الإطار ذي نحب نقوله شكون أول الوزير اللي أسس نظام المدارس العمومية لهنا يتطرح اسم نظام الملك. شكون نظام الملك؟ نظام الملك هو الوزير السلجوقي الشهير واسمه أبو علي الحسن ابن علي ابن إسحاق الطوسي. تولد في 1018 ميلادي وتوفى 1092 ميلادي. كان وزير للسلطان السلجوقي ألب أرسلان ثم ابن ملك شاه. علاش جبدنا على الوزير السلجوقي نظام الملك؟ لأنه هو من أسس شبكة من المدارس عرفت فيما بعد باسم المدارس النظامية، وكان أشهرها المدرسة النظامية في بغداد اللي تأسست سنة

0: 67 ميلادي تقريبا. كانت المدارس هذه من أبرز المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي وفي العصر الوسيط، ودرس فيها علماء كثيرين على أبرزهم الإمام الغزالي. لهذا يعد نظام الملك الوزير السلجوقي من أبرز الشخصيات اللي ساهمت في تنظيم التعليم الرسمي والمؤسسات التعليمية في تاريخ الدولة السلجوقية وفي تاريخ العالم. ربما قبل ما نختم الطرائف والغرائب، هي معلومات ما هيش غريبة، ما هيش طريفة، لكنها تمس القلب. تعرفوش انه الجلوس بقرب امك نصف ساعة يعادل تقريبا الجلوس 6 جلسات عند طبيب نفسي، ومش اي طبيب، طبيب متمكن. نصف ساعة بجانب أمك تساوي 6 ساعات عن طبيب نفسي متمكن. علميا هذا وليس مجرد إحساس، عندما تضع الأم إيدها على موضع الألم في جسدك فإنه من الممكن بنسبة كبيرة وكبيرة جدا إنه المكان ذاك يتماثل إلى الشفاء. كنا صغار كنا نعملوها، كنا نفرح برشا وقت اللي أمنا تحط إيدها على المكان اللي كان يوجع فينا. والله صدقوني مش إحساسي أنا برك، إحساس كل إنسان. كانت كأمه تحط إيدها على المكان اللي يوجع، في لحظات الألم يمشي. تعرفوش إنه الأم وقت اللي تحضن ولدها أو تحضن بنتها علميا تصدر موجات حميمية، وربما تخلي هك الحزن هذاك عند ابنها أو عند بنتها ربما أحسن وأفضل لحظات حياتها. الحزن هذاك يخليك أكثر استقرارا نفسيا، و مانيش نقول نفسيا برك، في كل الحالات حزن الوالدة حزن الأم. وعلميا هذا يثبت مش كلام هشام، راهو الأم تصدر موجة حميمية تخلي الإنسان يشعر بالراحة، راحة لا تماثلها راحة أخرى. الأم قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر اللي أنت في حياتك اللي تعيش فيها. نعم، دعيوة من الميمة ممكن تغيرك حياتك. فأكيد الكلنا نحاول إنه خليه الميمة كي تدعي علينا، تدعينا ما تدعيش علينا، وتكون دعيوة خير باش قدرنا يكون ماشي بالاتجاه الخير. ربي يفضل كل أم، وربي يرحم كل أم مشات. خليه لأمهاتكم دعوة خير، سواء اللي موجودة أو اللي رحلة تعلينا، خليوا لهم دعوة خير من خلال صفحتنا. ربي يفضلهم، ربي يرضيهم علينا، وربي يرحمهم إذا مشاو. باش نكتفي من الطرائف والغرائب، لكن في المقابل نعود نذكر بالتشنشينة متاعنا. شنشنتنا لليوم تقول: شيء لا يولد إلا بموت أمه، وعندما يولد يخبرنا عن قاتل أمه. شو هالشيء هذا؟ نعاودها شنشنتنا: شيء لا يولد إلا بموت أمه، وعندما يولد يخبرنا عن قاتل أمه. تونس ولادة تونس في كل زمان ومكان، الشخصيات المؤثرة سواء في إطار الجغرافي التونسي أو في الإطار الجغرافي الإفريقي أو العربي أو حتى العالمي، تونس ولادة. والشخصيات اللي ممكن نحكي عليها قد لا يحصرها عدد ولا يحدها حد، لكن اليوم اخترنا أنه نحكيه على امرأة كان لها تاريخ كبير وبرشا ناس اكيد يعرفوها، مش هي اكتشاف، بالعكس هي انسانه معروفه، عزيزه عثمانه. عزيزه عثمانه اميره تونسيه من الاسره المراديه، عاشت في القرن السابع عشر، خلدها تاريخ، خلد اسمها بوصفها رمز للعطاء والإحسان. سخرت ثروتها الطائلة من أراضي وعقارات وحولي لخدمة الفقراء والمحتاجين، وأوقفتها في شكل حبس خيري خصصته للأعمال الإنسانية وفك أسر العبيد في ذلك الوقت وتوفير العلاج والإقامة المجانية للمرضى المعوزين في المستشفيات. سميت بأميرة الفقراء لما عرف عنها من رحمة وسخاء، خدمة الناس وسعادة الناس بدون حساب. عزيزة عثمانة، مستشفى عزيزة عثمانة اللي تأسس سنة 1662 أو كان كيف ما كان يسمى بمارستان في قلب المدينة العتيقة بتونس، وتحول فيما بعد إلى المستشفى عزيزة عثمانة الشهير اللي موجود اليوم، واللي يعد أقدم مستشفى في تونس ولا يزال يؤدي رسالته إلى اليوم. عزيزة عثمانة ترقد في تربة جدها عثمان داي الكائن بنهج الشماعية بالمدينة العتيقة بتونس، حيث لا يزال مقامها شاهدا على سيرة امرأة جعلت من الإحسان رسالة ومن خدمة الناس إرثا خالدا. رحم الله عزيزة عثمانة اللي بقى اسمها مقترن بالرحمة والعطاء، وأصبحت مثال يحتذى به في البذل وخدمة المجتمع. حديثنا اليوم على عزيزة عثمانة هو تذكير بقيمة الشخصيات اللي ولدتهم تونس واللي أنجبتهم تونس على مر التاريخ، وكذلك تحفيز على العمل الإنساني، العمل الخيري اللي راه في النهاية يخلد مولاه ويخليه اسم في تاريخ تونس، اسم ناصع يبقى ما يموتش. نمشي مع الموسيقى.
1: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين FM من نص النهار المساعتين.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع.

0: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، عودة إلى برنامجنا موجة صيف. نحب قبل ما نمشي الفقرة الكويز نحب تحية ساعة المستمعة متميزة الأخت فاطمة المعلاوي اللي تحب تهني محمد صلاح المعلاوي وزوجته النشادين بمناسبة مولودهم الجديد اللي اختاروا له اسم علي. إن شاء الله من الذرية صالحة يا رب.

حياة والدي محمد الصالح المعلي وزوجته نشادين، وكما قلنا إن شاء الله من الذرية الصالحة. كيف تحية أخرى من رشيدة لمستمعتنا رشيدة دريدي اللي تهني ولدها عبيد الله الحرباوي اللي بلغ 4 سنوات من عمره. إن شاء الله كل عام هو

0: أكيد نفرحوا مع مستمعينا ونوصلوا صوتهم في التهنئة والتحيات مرة أخرى. ألف مبروك بميلاد علي وعيد ميلاد سعيد لعبيد الله. نمشي الآن إلى فقرة الكويزة. الكويزة متاعنا اليوم كالعادة متنوعة ومختلفة. أول كويز متاعنا يقول: شكون الأديب العربي الوحيد اللي خذا جائزة نوبل للأداب؟ متأكد انه الكثير والكثير من مستمعينا يعرفوه، اللي هو الأديب العربي المصري نجيب محفوظ، وكانت حصل على جائزة نوبل للأداب سنة 1988. السؤال المفروض كنا نعرف الإجابة متاعه لأنه حكيت عليه في الأسبوع الفارط في إطار فقرة عجائب وغرائب. شكون أول دولة في العالم تستعمل الطوابع البريدية؟ أكيد اللي تابعونا في الأسبوع الفارط يعرفوا الإجابة، اللي هي المملكة المتحدة بريطانيا. سؤال مهم وحتى صغار من الصغار يعرفوه: قديش عدد العظام اللي تكون الهيكل العظمي للإنسان؟ أنا عارفش عزيز يعرف الإجابة ولا. عدد العظام اللي تكون الهيكل العظمي للإنسان، هاتيك صح عزيز، 206 عظم. سؤال اخر بسيط في اطار ان ندخلكم ديما معانا في الاجواء: شكون الحيوان اللي يستعمل ذيله كساق ثالثة باش تساعده على الوقوف وتحقيق التوازن؟ الكنغر، يعطيكم الصحة. الكنغر هو الحيوان اللي يستعمل ذيله لتحقيق التوازن اثناء وقوفه. شنو اللغة الرسمية لدولة البرازيل؟ علاش قلنا شنو اللغة الرسمية لدولة البرازيل؟ يعني دولة البرازيل تكاد تكون الدولة الوحيدة اللي اللغة الرسمية متاعها تختلف عن باقي دول أمريكا اللاتينية. علاش نقول هكا؟ لأنه أغلبية الدول في القارة الأمريكية الجنوبية تعتمد اللغة الإسبانية، إلا البرازيل لغتها الرسمية هي البرتغالية. شنو هي اللغة الرسمية للنمسا؟ وكان تعرفوا قولوا لي كيف كيف عاصمة النمسا شنية؟ اللغة الألمانية هي اللغة الرسمية للنمسا، وعاصمة النمسا كما قال عليها الفنان الكبير محمد عبد الوهاب. لا عبد الوهاب، لا الفنانة الكبيرة اسمها ان، حينما قالت ليالي الأنس في فيينا. شكون الدولة العربية اللي العملة متاحة الدرهم؟ الدولة العربية في منطقة المغرب العربي اكيد نسكل عرفناها، اللي هي المغرب الاقصى. نمشي الى كرة القدم، واكيد عزيز باش يتفاعل معايا في السؤال هذايا. اول فريق عربي شارك في كأس العالم لكرة القدم؟ برافو برافو برافو عزيز، اجابته صحيحة. اول فريق عربي شارك في كأس العالم لكرة القدم مصر عام 1934. في كأس العالم هذه مصر ما شاركتش بعد تصفيات، لوقع استدعائها للمشاركة. شاركت في مباراة وحيدة، لأنه قبل كانت المشاركة تلعب مقابلة وتصفيات، يعني إذا تخسر تغادر بطولة العالم. إذا مصر كانت عام 1934 هي أول دولة، ثم تليها المغرب في ظهر عام 74، وتونس في عام 1978. شنو الفن اللي تم استحداثه في الأندلس؟ هناك فن موسيقي شعري بطبيعة الحال، الشعر والموسيقى مترابطان، وقع استحداثه في الأندلس وجاء بطبيعة الحال إلى تونس مع هجرة الأندلسيين أو المورسكيين كما يطلق عليهم إلى تونس بعد سقوط غرناطة. يأتيكم الصحة في إطار التفاعل مع بعضنا. الفن هو فن الموشحات. نسألكم كيف كيف توا في إطار تفاعلنا مع شوية أدب، شكونوا عميد الأدب العربي؟ عميد الأدب العربي معلوم لدى العموم هو الأديب الكبير طه حسين. سؤال آخر في الأدب، شكون الشاعر اللي يقولوا عليه رهين المحبسين، واللي من بين أبياته الشهيرة اللي قالها: خسست يا أمنا الدنيا فأف لنا، بنو الخسيسة أوباشنا خساء. مش أنا قلتها، قالها الشاعر اللي نسأل عليه واللي سميوه رهين المحبسين. هو الأديب العربي الكبير أبو العلاء المعري، رهين المحبسين. أنا أنسى كل أنه أبو العلاء المعري كان كفيفا وكان ملازما لبيته، فكانت بيته حبسا وعيناه والظلمة العمى حبسا، فسمي برهين المحبسين أبو العلاء المعري. كلنا يعرف الشاعر الكبير أبي نواس، كنا نعرف أبو نواس ونعرف قصص كثيرة قيلت على أبي نواس، ولكن شكون يعرف فيكم الاسم الأصلي للشاعر أبي نواس؟ الاسم الأصلي للشاعر أبي نواس هو الحسن بن هانئ. الحسن بن هانة هو الاسم الأصلي للشاعر أبي نواس. الوقت يجري معاكم، الوقت يجري معاكم لدرجة أنه ما حسيناش بيه، فمش باش نقول محلها اللحظات اللي نعديها معاكم، محلها اللحظات اللي تمر معاكم، وخاصة كيكون معنا صديقنا عزيز اليوم. نحب نذكر مرة أخرى بنص التشنشينة: شيء لا يولد إلا بموت أمه، وعندما يولد يخبرنا عن قاتل أمه. أكيد التفاعلات كثيرة وكثيرة جدا. نحب نعطي إجابة السؤال، الإجابة هي الرماد. الرماد، الأم هي الحطب، يولد إلا بموت أمه، حينما يموت الحطب بفعل النيران نلقاه الرماد. هذا هو حل تشنشينتنا لليوم. أكيد نحن سعداء جدا بمرافقتكم من 12 إلى حدود هذه اللحظة. أكيد نحب نحيي الكثير والكثير من متابعينا على إذاعة أكسجين أفام اللي تفاعلوا معنا سواء على الصفحة أو من خلال الهاتف. شنو بشكون مش نذكر شكون مش نخلي، لكن ميسيرش نحاول نذكر بعض الأسماء ترضية لهم عن الكثير منكم. نحب نذكر بعض الأسماء كالمطرشمان عزيز، نحب نذكر خالد يرماني، نحب نذكر محمد الجميلي. ربما تقولوا شكون محمد الجميلي؟ هو ولدي صغير اللي ديما يتبع في إذاعة أكسجين، ومن حب من محبي إذاعة أكسجين. كريم ورفلي، نسيم عوادي، سامية الحكيري، تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برشا لسامية الحكيري المتابعة الدائمة لإذاعة أكسجين وجميع البرامج اللي يقدمها هشام. إذن في ختام حلقتنا ما بقى لي كان نقول لكم يعطيكم الصحة على المتابعة. إن كنا قصرنا فنعتذر، وإن كنا أحسننا أكيد سنبحث دائما على مزيد التطوير. وفي النهاية نقول لكم تحياتي.
1: موجة صيف معي شم جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولا الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي، هذم الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاها تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر، حكاية غرامي حاول كان تقرا بالسر وتفهم المعاني، وانتي افيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا ابونات.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131

0: أورانج بوستيل رونتري بالفرويت
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستيل رونتري بالفرويت عندك أورانج
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع ميني كيدز مش كالروضة ميني كيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تشمو تكلمونا على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي أوزانيس ماركت مدخل العالية ملكالمونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252
3: ألو
5: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل أنت هو
3: شكون معايا؟
5: أنا مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى قايد باش تبدأ
3: أما مين نبدأ؟
5: بداية من أوميغا فورماسيون
6: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال بلومبوري كليماتيزاسيون إلكتريسيتي وتصليح الهواتف في الجوالة والكثير من المجالات أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع التسجيلات مفتوحة كلمونا على 23-23-20-65 أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هناك
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055 تعطى
8: تلتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: Box 5G ou Femma Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
5: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
0: راديو اكسجين.

0: في رميم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رميم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رميم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبيل للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميغا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65، أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ملنا ريح، ليش بدي انفس أكسجين ونرجع. ريح، ليش بدي انفس أكسجين ونرجع.

0: Helal Şunu. Helal Şunu. Helal Şunu.
1: Helal Şunu.
0: Helal Şunu. Helal Şunu.
1: شوية. لأربع ستة دقائق على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا على 104.5 ولا من كافة أنحاء العالم على 3W.radiooxygen.in أو على الأبليكاسيون تاعنا أكسجين FM اللي تنجموا تليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين FM وأكسجين تونيزي. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء في عشوية الأحد اللي نتواصلوا فيها معاكم من توا حتى للستة ونص متاع العشية. وللأسبوع الثاني على التوالي اليوم عشويتنا باش تكون في شكل برنامج استوديو سبور, بما أنه الحدث كما نعرفوا الناس الكل هو مباراة الجولة الثانية أياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, واللي باش تجمع بعد بالضبط 23 دقيقة من الآن في ملعب البلدي بحمام لنف بين الهمهامة والسيابين. مباراة كما قلنا تندرج لحساب الجولة الثانية أياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, وإن شاء الله باش نكونوا في متابعة لها مع زميلنا حمزة طياشي اللي متواجد على عين المكان وإن شاء الله يكون حاضر معنا بعد قليل. تحية لكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم, عزيز في الأخراج والأخراج الرقمي, مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 98 وعلى 53 51 53, وألف الجندوبي في رئاسة التحرير, وأنا محمد الزرعي كوتي ميكرو. رحب بكم مرة أخرى, وكما قلنا مدام اليوم باش نكونوا في تغطية المباراة السيابية والهمهامة أكيد ما نجمش نكون وحدي, معايا حاضرين المحللين الفنيين اللي كانوا حاضرين معانا الأسبوع الفارط كل من سيمروان خليل وشرف الدين الزيدي. نبدأ معاك المرة هذه سيمروان, أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك أخوي محمد وشكرا على الاستضافة وكل من معك في الاستديو.
1: يعني شارف. كل أسبوع شكرا على الاستضافة.
2: نعم
1: والقدار تو كيفاش تو كان انت
2: هذا واجب ولا راه واجب
1: دونك
2: ان شاء الله اليوم عندي حصة ممتازة ترتقي لكل مستمعي إذاعة أكسجين الشمال لكل مستمعينا في تونس وكذلك خارج حدود الوطن.
1: أكيد شرف الدين الزيدي, بعد من الأسبوع الفارط قلنا بنسبة 99% باش يكون المدرب القادم للكوكب الرياضي بمنزل جميل, نزيدوا 1% تولي 100%. شرفي ألف مبروك, المهمة جديدة على رأس الإطار الفني لفريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل. قبل ما نرحب بيك كلمة على التجربة متاعك ذي يعني رأس الإطار الفني للكوكب الرياضي بمنزل جميل.
3: أول شيء ساعة تحية ليك وتحية لكل مستمعين أكسجين FM والمستمعات كذلك. كما حكينا الأسبوع الفارط كنت فما محادثات وفكتيف ما كي والت الأمور رسمية والهيئة انتخبوها هي رسمية, نفس الهيئة اللي كنت عملت معها نيجوسياسيون ولا كل شيء رسمي.
1: يعني بديت تخدم هي ديجا الهيئة من قبل حتى من
3: تخصص قبل بيان سيور, خاطر لازم تحذيرات كذا فهمت تحط حاجات ضروري باش تدخل في نيجوسياسيون. هيك هو
1: نيجوسياسيون مادام كجبت كيفاش كانت
3: سهل على الاخر, سهل على الاخر دونك الافكار نفسها
1: متقارب
3: والعبيد اللي باش تخدم معاهم تعرفهم يعني فما راحه نفسيه. انت
1: تو محسن توي ولد ولد المنطقه
3: منطقيين انا اللي حتى الموجودين الكل يا اما قروا عندي يا اما نعرفهم يا تعاملت معاهم يعني بنسبه كبيره جدا, وحتى اللي مش من منزل جميل حتى الملاعبين مش اغلبهم يعني انت تتعامل معاهم وتعرفهم دونك هذا كله مؤشرات تاع راحة فهمت تخليك تقبل ولا وهي اوبورتونيتي الحقيقة مش معناتها تقبل باش كل واحد سي في في في جهة في جهتنا هنا حاجة معتبرة الحقيقة أوكي. في البول الجمعيات اللي تلعب ضدها كلها جمعيات معتبرة
1: والحملة فتيل خاصة وانو الفريق يعني ورا وجه ممتاز.
3: شوف هي شو منزل جميل طلعت لسي مساء نشكروا العبيد اللي خدمت قبل خاطر مش بسهل تخرجها في سنوات من من من من الريجيونال
1: سويبرادي وسيما دغال
3: كل حتى قبل
1: حتى اللي قبل
3: اللي رانوها ولا اللي شدوها كإدارة واللي تعبد تعاملوا وخدموا الملاعبين اللي لعبوا بالحق باش تخليها في الوضعية ذي باش تبقى دوزيام اني سنة تروزيام اني في سيدو

0: ليكيب في كلاسمون اونوراب, وفي نفس الوقت يحاولوا نبنوا للعام الجاي والعام اللي بعده. شنو نبنوا؟ باش يضغطوا هذاك اللي من الهيئه, باش يضغطوا على المصاريف طبيعي, لكن طبيعي. يلزم بفكره بطريقه باهيه, بطريقه بمراحل, مش ما تنجمش تمشي من 100% للصفر, لا باش تمشي بمراحل. وحتى الانتجراسيون تاع لي جون ولا اولاد النادي كما هم يقولوا لازمها شويه تكون بذكاء بمانيير اتيدي, باش لا تضر الصغير لا تضر الجون ولا تضر الفريق وقتها تولي عمليه انتحاريه. دونك في العموم تحيه للعباد اللي حطوا فيه ثقه, وان شاء الله
1: الجروب الجماهير الكوكب شنو تحب تقول
0: لهم؟ الجماهير زاد نحييهم, نقول لهم اقربوا من فريقكم وعاونوه بكل واحد باللي يعطاه ربي, سواء حتى بالكلمه الطيبه. وزاد نداء للسلطات انهم يعملوا مدارج للكوكب الرياضي المنزل الجميل في الستاد, باش يعودوا يجي العباد وتقعد وتاخذ راحتها. خاطر بصراحه جربت انا تفرجت من برا ونعرف خاصة كي يبدأ الأمور تقلق, أول حاجة التفريج الفرجة خايبة وزيد تلقى
1: ما سيرتو ما سخانة
0: واحد وكذا. دونك ولو راه مش مقصرين بلدية منزل جميل, تحية لهم يعطيهم الصحة, وإن شاء الله ينظروا فيه الموضوع هذا وإن شاء الله تتحسن الوضعية. نوعدوهم إن شاء الله خلوا منزل جميل كما يعني التصوير اللي عندها الناس على طبقة هي, وإن شاء الله العبيد تحط في مخها لي منزل جميل كي يجي يروح فرصة باش يجي يلعب في منزل جميل في سي ان, ما يشدش برشا نحكي هنا في اتجاه جواريت, يحاول يحط لوبجيكتيف سبورتيف قبل المادي, ما يبعدوش على بعضهم. ان شاء الله تكون تحية للهيئة المتكونة من الرئيس جمال ونائب الرئيس ام بن دولات وكاتب العام سي عبد الحكيم ولامين مال وبون مش نذكر جيست بركة, تم تعيين صالح المستوري زميل نتاع التربية البدنية وهو مدرب كذلك مدير فني عام للفريق, هذا مهم, عنده تجربة مع وقت البريود نتاع البرقاشي وعملوا باز باهي. ان شاء الله الناس كل تحط يدين في اليدين وان شاء الله نواصلوا ونخدموا واللي كتبوا ربي توجيه ان شاء الله.
1: تجربتك معانا شرفي باش توقف ولا كيفاش يعني؟
0: والله شوف انا بالنسبه لي حكيت المروين دارك عباره تحكي دارك يعني في داري يعني, اما مربوطه بالوضعيه تاع سيونس دونترينمون ماتشو دونك هذا كله مربوط بعض. كان فهم ديسبونيبيليتي نبدا من مانيش ريني ولا ما فهمش ماتش ما عادي ما
1: فهم حتى خلي علينا بلاصه كبيره ونقول لك من تو باش تروحشوك برشا ان شاء الله كل حد اللي تبدا ماكش يعني ما عندكش انجاجمون مع ليكيب, دونك تكون مرحب بيك في كل
0: ربي يبارك لكم الكل. وانا ود الدار ما عندي توا ما يقارب من 2020 و 2021 انا راني نجي يعني تقريبا خمس سنوات
1: يعني خامس موسم ليك معنا. إذن كما قلنا في حصتنا لليوم باش نكونوا في متابعه لمقابله السي بي والهمهامة لحساب الجوله الثانيه اياب من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم, في انتظار ان شاء الله بعد قليل يكون حاضر معنا زميلنا حمزه الطياشي مباشره من ملعب البلدي بحمام الانفيت. خلينا نعطيكم تشكيله الزوز فرق, نبداو بتشكيله الفريق الضيف السي بي وين نلقاو الكوتش محمد عزيز اعتمد على يوسف مقطوف في حراسه مرمى مع هاني عمامو فاروق بوقدفة وعزيز قبلية, نفس التريو اللي لعب في الديفونس في مباراة المرسى, كذلك معهم عزيز القاسمي ملك دوكيلي علي دريدي كابتن فريق, معه محمد أمين تراوري في أول ظهور لي في مباراة رسمية بقميص سيابي, نفس الشيء بالنسبة لبيليل المجري معه كذلك صاحب الهدف الوحيد في مقابلة المرسى أشرف الفرشيشي ووسيم شيحي في المقابل شمس الدين الذوادي كوتش الهمهام اعتمد على مروان المبروك في حراسة المرمى مع بهدين سلامي عزيز القضاعي حبيب الغريري فراس بن عمار عزيز بوكبة وائل البرهومي عبد الله المسكيني احمد بن طيبة ومحمد علي المجري كذلك معهم ايمن العباسي. شرف الدين مني تشكيلة السيابي ولك القراءة.
0: بون احنا حسب مارينا مباراة الاولى فما حاجه نقطه مهمه قبل التشكيله اللي سير بي مباراتها الثانيه الرسميه الهمهمة اول ظهور رسمي بعد تاهيل مباراه الاولانيه ضد اتحاد بن قردير ونعرفوا الاسباب. الحقيقه باش تبدا الضغط على الهمهمة اكثر بحكم تستقبل يزيد اول تجربه لها في الموسم هذا كمستضيف. بالنسبه

0: للنادي البنزرتي. شفنا خلافا للتشكيل اللي فات تاع المباراة الأولى ثم زوج تغييرات، واحد منهم في نص الملعب هو دخول لمين تراوري مكان عزيز شعبان، والثاني في الهجوم دخول بليل المجري مكان نور الدين
1: غياب نتاعو بسبب الإصابة.
0: في العموم الجهاز الفني بقيادة محمد عزيز ارتأى أن يخلي بريسك نفس الرسم التكتيكي نفس الشكل نتاع اللعب، طونكو هو ماشي 3-5-2 لكن في الانيماسيون ديفونسيف تولي 5-3-2 ربما حتى ساعات 5-4-1. مهم برشا باش تحافظ على باش تدعم النتيجه اللي عملتها هنا في بنزرت، وخاصه بالظروف هذيك فما بالك اذا تاهلوا لك اللاعبين الجدد ان شاء الله تكون يكونوا مبروكين على نادي البنزرتي، وان شاء الله يجيب نقاط من خارج ميدان
1: ان شاء الله. كما نعرفوا البارح الجوله كانت انطلقت باربع مقابلات، كذلك اربع مقابلات في برنامج دفعه ثانيه اللي تلعبوا اليوم. البارح السبت المستقبل الرياضي بالمرسى تعادل في الشتيوي ضد التقدم الرياضي بسقيط الدير بدون اهداف. النادي الافريقي في اللحظات الاخيره يتمكن من تسجيل هدف الانتصار ويفوز على الامل الرياضي بحمام سوسه بنتيجه 2-1. فوز الاتحاد الرياضي المنستيري في مصطفى بن جنات على الملعب التونسي بنفس النتيجة 2-1. السي اس اس يفوز على الترجي الرياضي الجرجيسي في برنامج اليوم لتوال النجم الرياضي بالمتلوي. الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين شبيبة العمران ترجي رياضي تونسي، والمباراة اللي باش يكونوا في متابعة عليها مباراة ملعب البلدي بحمام الأنف اللي تجمع بين الهمهامة والسيابي. بالنسبة لعشاق الأرقام، هذه المباراة عدد 111 في تاريخ المواجهات بين الفريقين. في 110 مقابلات الفارطة فاز النادي الرياضي البنزرتي في 31 مناسبة، منهم 12 كضيف وفي يعني في حمام الأنف، مقابل 33 انتصار للهمهامة منهم 21 مرة في حمام الأنف، و46 مباراة كان حسمها تعادل بين الفريقين منهم 22 مباراة في حمام الأنف. تسجلوا في 110 مقابلات الفارطة 216 هدف، 113 منهم للسيابي و103 للهمهامة، يعني رقم الأسبقية متاع 33 مقابلة للهمهامة، إلا أنه السيابي في الأهداف مسجل بلس 10، يعني للسيابي 113 مقابل 103 للهمهامة. آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت بتاريخ 13 مارس 2022، في 15 أكتوبر فاز خلالها النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 2-0، يعني أكثر من أربع مواسم ما تقابلوش الزوز فرق، نظرا لكونه كما نعرفوا النادي الرياضي لحمام الأنف كان في الرابطة المحترفة الثانية والنادي الرياضي البنزرتي في الرابطة المحترفة الأولى. أعرض نتيجة في تاريخ المواجهات بين الفريقين كانت 6-2 للهمهامة، وتحققت في موسم 94-95، وتبقى هذه مجرد أرقام وكل مباراة وحقيقتها. نمشي ونعملوا أطلالة أولى من ملعب البلدي بحمام الأنف، ومتواجد زميلنا حمزة طيشي. حمزة أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: تسلمون تحية ليك محمد، تحية لكل المتابعين معك في البلاتو، تحية لكل مستمعين على جين اف ام والناس اللي تفرج فينا على جين تونيزيك. العادة قبل ما نبدأ محمد تسمع فيا 5-5
1: لو كان زيد تقرب شوية حمزة للميكرو، هذا يحسب عزيز. عزيز قال لك اقرب شوية للميكرو، هكا 5-5 هكا نسمع
2: فيك
1: ممتاز ممتاز جدا، هكا الصوت
2: واضح. دونك مرحبا بكم الناس الكل في مباراة الجولة الثانية من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة جديدة، مباراة جديدة، جولة ينطلق فيها النادي الرياضي البنزرتي في البحث على انتصار جديد يأكد به انتصار الجولة الأولى ضد المنافس. مازال ما بداش البطولة نتاعو محمد، كما نعرفوا الناس الكل مباراة نادي حمام الأنف الأولى كانت في ملعب بن قردين بعد النكبة اللي كانت في بن قردين، ومرة أخرى نتحموا على كل الناس اللي فقدناهم والناس اللي كانوا توفوا وفقدوا في حادثة الغرق اللي صار في مركب بلازم غير نظامية في مدينة بن قردين وسواء بن قردين وجرجيس. دونك مرة أخرى نتحموا عليهم الناس الكل، وتعرفوا القرار اللي كان الجمعة التونسية لكرة القدم بتمشيش مباراة الجولة الأولى كانت مبرمجة أنا جيت في ملعب بن قردين بين الاتحاد المكاني ونادي حمام الأنف. دونك اليوم نادي حمام الأنف مازال ما جاش البطولة نتاعو، اليوم أول مباراة لي في الموسم ضد النادي الرياضي بنزرتي، منتشي بانتصاره في الجولة الأولى على المستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب 15 أكتوبر من بنزرت. يحاول اليوم السي أ بي باش ياخذ انتصاره الثاني وكذا النقاط نتاعو، ويحاول مضيفه اليوم نادي حمام الأنف باش ينتصر في المباراة الأولى نتاعو لنهاية في معشب نادي حمام الأنف في معشب مدينة حمام الأنف اللي باش نعطيكم فكرة عليه. ما هو خايف وما هو فورتيز محمد عادي معناته يعدي روحه مقبول اجمالا نجمه كله يعدي نجمه يعدي روحنا كل ما هو وانا تنظرت كيف تمشي كوره كيف تبامبي كوره فيه وكيف بس تتحرك الكوره على اثرها سنعطيك بالضبط شو هو وضعيه ملعب نادي حمل ميلان نعطيك تشكيله الفريقين في انتظار وصول الملاعبيه على ارضيه الميدان نبداو بالفريق على الطائف الثانيه في ملعب البلدي حمل ميلان النادي الذي لا تنظر في تشكيله فيها ثلاثة تغييرات زو تغييرات لما حالة في المراكز خلينا تقريبا نفس الرقم التكتيكي مش نلعبه بخمسة ثلاثة اثنين ولا بثلاثة مدافعين في محور الدفاع بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي دونكوس مكتوب باش يكون في الكاش كذا لاعبين في الدفاع اليوم عزيز جبلية هاني عمامو وفاروق بوكاتفا عزيز البيت باش يكون في الكلوار اليمين مالك الجزيري في الكلوار اليسار وسط الميدان اللي عندنا التغيير الأول محمد لمين التراوري يقو مكان كأساسي في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي مكان عزيز الشعبان دونت عنا عليه زين فريدي قائد التاريخ خطر في الفرشيشي صاحب بطل الدفاع مباراة المرسى ومحمد لمين التراوري ثنائي الهجوم عنا بلال الناجري يقو مكانه كأساسي بلاصة نيجيري نور الدين اي ان بي وسيم الشيحي موجود في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي كأساسي كما مباراة مستقبل هذه المرسى دونت زوج تغييرات التشكيلة بلال نادري بمكان نور الدين اي ان بي ومحمد جميل التراوري البوركيني ليفواري يبدا لنا مباريات مع نادي الرياضي البنزرتي لاعب الارتكاز مكان اللاعب عزيز الشعبان بالنسبه لتشكيله النادي حمام مروان مروف في حراسه المرمى بهي الدين سامي عزيز الكوفاعي حبيب الغايري كابتن فريق فراس بن عمار عزيز بوكوبه وائل البارهولي عبيد الله المكيني احمد بن تيبه محمد علي الجادري وايمن العباسي بالنسبه للتشكيله الاحتياطيه ترى محمد عزيز لنادي الرياضي البنزرتي اليوم علي الغربي لحراسه المرمى ياسين العساوي وحيد السيمي شادي الحمدي لونين با موجود في التشكيله سداد يلوك موجود في التشكيله زيد بريمه بلال عوني وعزيز شعبان بالنسبه نادي حمام شمس الدين الزواجي اختار ايهاب بن منصور حارس مرمى احتياطي ايهاب بدريدي هيثم بن حمدي محمد هارون بن علي محمد عزيز اليعقوبي محمد ياسين بن سلطانه ربيع قرويه عبد الرحمن بن قدير وليد ترجيل هذا من اللاعبين الاحتياطيين بالنسبه للنادي الرياضي بحمام حكم المباراه من رابطه الساحه طاقم تحكيم من رابطه الساحه يقود وحكم الفار في مباراه كان في الصغر اخبار فارس في بنزرت امير عيادي برشا ناس استغربت التعيين مع توقيعين وصلنا فيها امير عيادي لمباريات النادي الرياضي البنزرتي حكم فارس في الجوله الاولى حكم رئيسي اليوم معاه وسيم معمارة نجح بن عويش حكم مستثني امير الجاي حكم احتياطي في الفار نلقاو برونو ايستيفيز من البرتغال يساعد محمد الترافيسي مراقب الحكام رياض الحرزي منسق الاعلاميين صاحب المدن محمد الفرشيشي اللي ورقه المباراه محمد في انتظار انطلاقه المباراه يعني في ملعب حمام الانس لحظات هذيا النشيد الرسمي والنشيد الوطني التونسي ولهناك حب القلب ونداء الجماهير الرياضيه عامه وخاصه الجماهير النادي الرياضي البنزرتي لانه اليوم هو الفريق اللي تعاقب الجماهير وكيف جماهير الترجي في الجوله الاولى لعدم الاحترام للنادي الرسمي وقلنا سميره فما قرارات صارمه من رابطه المحترفه لكره القدم انه عدم احترام النشيد الرسمي في جولة في مرة أولى باش يكون في خطية مالية كبيرة اللي هي 35 في المرة الثانية توصل العقوبات حتى توصل لحرمان من الجماهير عقوبة تنويجيون وعلى ذلك قلنا ماهوش معقول
1: في حالة العودة 10 ملايين حمزة ومن بعد العودة الثانية 20 مليون تولي دونك
2: توصل حتى الحرمان من الجماهير 5 ملايين مرة أولى 10 ملايين مرة ثانية 20 مليون مرة ثالثة وبعد مباراة ميكلون في المرة الرابعة لهنا شوف احترام صح صارم لحظات هذيا من جميع نادي حمل النشيد الوطني والله بالعكس التصفيقه الكبيره والصحه الكبيره اللي نعطيها بعض ميوت النشيد الوطني اللي يشوفوها في مباراه المنتخب وهذا اللي حاب يشوفوه في بطولتنا التونسيه محمد يكون احترام صار النشيد الوطني كما تكون نادى اصلا بالغاء النشيد الرسمي في كل مباراه ويكتفيه فقط في افتتاحيه الموسم يقول لك عليه النشيد الرسمي في كل مباراه ويخليه روحنا حتى تكون زي طايش ولا زي صغيرات يفز بينا بين الكل ويجب الكهف من جماهير العقوبه لان الكل والاحترام هي فكره يمكن نجم نصبوا فيها لكن احترام النشيد ضروري على الناس الكل حتى تكون طايش يجب احترام النشيد الوطني التونسي محمد حاجه اخرى ولا لسه كريمه كانت من هيئه نادي حمام في الهيئه التسييريه بقياده الزميل القدير والصحفي القدير في تونس مبرج بنياني كان منذ لحظات تكريم رئيس لا تكريم الدكتور رياض مقبل تكريم تاع استقبال وهذه فرحة كبيرة اليوم في نادي حمام لارس حتى عن الجماهير الموجودة بعودة الهمام الفريق العريق لربط المحترف الأولى لكرة القدم جماهير متوسطة العدد من جنفوس للجنفوس حتى تقريبا 700-800 متفرج لهنا في نادي حمام لارس وذكروا أن مخزون
1: هم جماهير تنقلت من السيابي حمزة
2: في الظاهر من رفي كعبي
1: مشكور جدا حمزة طيش إن شاء الله نرجع لك بعد قليل مع انطلاقة المباراة. قبل ما نمشي والفصل إشهاري فقط في ثواني سي مروان برونوستيك الشوط الأول نتيجة 0-0 شرفي
0: 0-0
1: نمشي مع فصل إشهاري ثم نرجع لمتابعة المقابلة.
3: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غوت لا كورنيش ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته لرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو شوكونيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك.
9: MyCare.in البارافارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
10: ألو
11: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
10: شكون معايا؟
11: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
10: أما مين نبدأ؟
11: بداية من أوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
12: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
13: العشوية.
1: شويه 34 دقيقه بعد الاربعه لموج اكسجين فين. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الان. انطلاقه مباراه ملعب البلدي بحمام لنف بين سيابي والهمهمه، وقبل ما نرجع لملعب حمام لنف بعجاله سي مروان، كيفاش تشوف المقابله باش تكون؟ اسكو نجموا نراو مباراه مفتوحه من البدايه بين الزوز فرق، ولا نجموا نراو حذر ينجم حتى يكون مبالغ فيه من الزوز فرق، وكذلك بالنسبه لللون تام بعجاله سي مروان؟
14: أغلبية المقابلات خويا محمد، خاصة خلال الشوط الأول الناس كلها تتحفظ، لكن شفنا حسب الدقائق الأولى في المقابلة النادي بنزرتي ما هوش يعني قاعدين في القدام، نقول احنا ما هوش متحفظ كليا، ربما الانتصار الأخير أعطى أكثر دفع معنوي. شفنا محاولات رغم المحاولات واحدة، لكن شفنا نادي بنزرتي متقدم أكثر، ربما قاعد يحب يمشي للأمام ويفاجأ نادي حملهم على أرض ميدان. دونك مقابل ربما فيها تحفظ، لكن شفنا نادي بنزرتي هو اللي ماشي مسيطر القدام، وجاتو زوز فرص ربما ما كانتش معناتها في التسيير، ما كانش معناتها المفعول. مازلنا ننظر للنسق تاع المقابله، مازلنا في بدايه المقابله، ننتظر ان شاء الله المقابله تكون احسن خلال الشوط الاول.
1: ما نزيدش نطول عليكم اكثر ونمشيو مباشره، نرجعوا الملعب البلدي بحمام لنف. معاك حمزه الكلمليك، تفضل. نعود نتصلوا بحمزه الطياشي اللي متواجد كما قلنا على عين المكان في الملعب البلدي بحمام لنف، ان شاء الله بعد قليل يكون حاضر معنا في المباشر. انقطع الخط. شرفي، نلعبوا الان في الدقيقة، وصلنا المطلع دقيقة الخامسة ونتيجة باقي تعادل سلبي 0-0 الخمسة دقائق.
15: بداية قلت كما قلت لكم قيل الضغط محطوط برشا ضغط على حمام لنف، ونشوف فيهم احنا اكثريتهم دي جون، وهذا يدل حتى في الارتباك الموجود على مستوى اخراج الكرة ولا على مستوى التمرير،
0: وان شاء الله تغتن من نادي البنزرتي في الديبار هذا وتجيب منه على الاقل هدف
1: ان شاء الله. بالطبيعه هذا ما نتمناه وهو موجود. يقول لي معنا حمزه الطيشي، نرجع لك من جديد. مرحبا من جديد حمزه، تفضل كلمه لك.
2: تحية ليك محمد، تحية لكل المستمعين على السجن. في 6 دقائق لاعبين في ملعب البلدية في حمل ملامح في انطلاقات المباراة، مباراة الجولة الثانية رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين نادي الأهلي بنزرتي ضيف ملعب حمل ملامح ومدينة حمل ملامح للنادي وبين الفريق المضيف النادي الرياضي حمل ملامح. الفريق العائد رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ومباريات الهمهمة في البطولة كما قلنا بما أنه مباراة الجولة الأولى مع نادي الاتحاد بن قردان تأجلت وما تلعبتش. سيري مباراة نادي الأهلي بنزرتي نفس الرسم التكتيكي تقريبا بالنسبة لزوج مدربين 5-3-2، زوج مهمين يعتمد عليهم شمس الدين الزاويدي ومحمد بنطيبة ومحمد علي الماجي. ثلاثة لاعبين ارتكاز اليوم عزيز بوكوب باوير البرغوني وعبيد الله المسكيني، وخمسة لاعبين في الخط الخلفي ولا كذا في الخط الخلفي يجي في الكلوارات، فراس بن عمار كلوار يمين، حبيب الغرائي على كلوار يسار، وكذا في المحور الدفاعي دين السلامي، عزيز الكوفائي وايمن العباسي. نفس التشكيله نفس رسم التشكيل التكتيكي بالنسبه لنادي الاهلي بنزرتي. محمد عزيز صح الرهيب بعد مباراه الجوله الاولى، المباراه اللي راح فيها نادي المستقبل الرياضي بالمرس. كذا لاعبين في محور الدفاع، عزيز جبريه هاني عمام وفاروق بوقفه، عزيز الجيتلي كلوار يمين، مالك الجيتلي كلوار يسار، كذا لاعبين في وسط الميدان، نصر الفرشيشي وقائد الفريق على الجنة بريدي ومعهم الإيجواري البوركيني محمد جميل التراوري في مباريات أول الثلالي. نفس الشيء بالنسبة للمهاجم بيلال الميسري قادم من البطولة الليبية ونتبقى العرض في الملعب التونسي والترجي والمنادي الساحلي مع وسيم الشيحي هجم اللاعبين بالنسبة لنادي الأهلي بنزرتي. ملك الدوسيلي كل نفس الكرة اللي تم بين التصفيق وبين التصفير من جماهير
1: ابن حمام لم
2: يلعب ضد فريقه يلعب ضد فريق الام اكيد وجمعيته في مواجهه طيبه منذ انطلاقه المباراه في الملعب البلدي في حمام لم في نادي الرياضي البنزرتي وكما قلنا مضيفه نادي حمام لم تدخل تدخل برشا لو المنافسه بتكون الملعب حمام لم وملعب البلدي حمام لم مطل على البحر ولا في شاشه البحر لهنا في مدينة حمرلان لأنه
1: كنت تكمل الماتش حمزة وتمشي تعمل غطس
2: أي شيء بعد المباراة دي عندنا مباراة المنتخب الوطني التونسي في كرة السلة وإن شاء الله بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي والهدف الأول للنادي الأهلي البنزرتي عن طريق هاني عمامة. خلينا ديما نحكي على المنتخب وسنة ديما على البحر ونعمل غطس يا محمد بما أنها طالع خير عن النادي الأهلي البنزرتي. الثقة الثانية الهدف الأول من نادي الأهلي البنزرتي عن طريق هاني عمامو وسط فرحة بعثة نادي البنزرتي موجودة على اليسار يسجل على الجماهير القبيلي موجودين على اليسار بعثة نادي الأهلي البنزرتي والجماهير بعثة نادي الأهلي البنزرتي فيها كعبات
1: احنا شفنا الصور كذلك اجواء ممتازة تجمع بين جماهير السيابية والهمهامة شفنا برشا صور ممتازة جدا
2: صراحة استقبال كان كبير من جماهير نادي حملان سليمان نادي الرياضي البنزرتي وجماهير
1: توصل لنا صورة الهدف توصل لنا صورة الهدف تفضل تفضل
2: كمل راح في عبيد من جماهير نادي البنزرتي اللي هنا في الرياضة الشرعية تتغطي ولكن احنا راح يحبوا يطيحوا لكن يسووا دونك فرحانين الهدف الأول نادي الرياضي البنزرتي. شوف محمد إن شاء الله في أقرب وقت يتحل الاشكال اللي فيها ونرجع ونقول كما قلنا في ربنا قبل زوج جنيات في الحاضره وشي فراغات اللي تكون كرويه بطبيعه
1: الحقيقه
2: انت تعمل دخله انا نعمل دخله
1: تذكروا سنوات ما حكيت فما 15 سنه التالي كيف التنقل نتاع جماهير النادي الرياضي البنزرتي وقتها الامطار وفيضانات في حمام الانف والتنقل كان نهار العيد وتاجل المباراه تاع الشوط ومن بعد ثلاث ايام كملوا الشوط الثاني تذكروا
2: ماتش العيد
1: رياض البوعزيزي وقتها في السي بي
2: بالضبط اجواء ممتازه انا كنت حاضر في جسم القابلين جماهير النادي البنزرتي يمكن اكثر حتى من جماهير الامامه اللي حاضر عارفها بالضبط في وقت الماتش الاول في وقت الماتش الثاني وحنا تتذكر مشكلة وقتها في سبيل بن عمار والدنيا طايبه من هي وقتها غزيره تذكر اجواء كانت طيبه برشا جماهير النادي البنزرتي اكثر من جماهير النادي حملان معناتها تبدينا نرجع في
1: حاجه وقتها تقوليت الجمهور السيابي
2: نرجع
1: ان شاء الله
2: نرجع للتنقلات ان شاء الله يا ربي في اقرب وقت تكون الاجواء طايره في البطوله التونسيه وهذا الشارع معناتها تعبي اكثر مني في بلادي وانا نعبي اكثر منك في بلادك وانت تغني وانا نرجع عليك هيك البطوله هذيك الكره كيما راه في العالم الكل على كل اليوم شفنا دول رجعت ترجع
1: انا توين وقيت بدات تركح البلاد سي بون نجمو تو بوركوا با ميسيلش خلينا نبداو في مرحله اولى ميسيلش نعملوا عباره مباراه تجريبيه نجربوا بها نبداو حتى بماتش فينال كوب ديجا جربنا ماتش فينال كوب
2: جربنا ونجحنا
1: هذا
2: جربنا ونجحنا بالضبط جربنا ونجحنا وكنت في الماتشات مرات عليه نقعد نقول على كل نحب تحيه بالله انا نحب تحيه محمد الهيئه التدريبيه اللي حملت بقول كما قلنا سيد مدرج بنياني اللي خصوا جزء بالفكره لهي كبار باش يكونوا في مثابه السبوره الاخرى اختاروا جوج جرام حتى واحده مدورينها للمدارس لهنا من الناحيه الشرقيه والمدارس المكشوفه يعني من جهه المنطقه الرئيسيه وحده يكره اخرى دائما لجماهير في الفلوس ما عندها حتى جماهير في الفلوس
1: هاي الصوره التلفزيون تاكد كلامك حمزه
2: بالضبط ما حقروهمش معناتها في الفلوس وقالوا لا ما يهمنيش ولا انا مسكت السنه قابليني في 45 سنه يعطيهم ربي القوه وكاهو ما صراحه دوزي كراوما الشكر عليهم لا باش تعطينا عضوان الدكتور تعطينا التنفيذ تعطينا الدنيا الكل باش الثقه واحد من الناس اللي درا من زرتي انا نبي الله هاني عملوا وقال من الركنيه كانت مباشره ولا توزيعها مباشره على راس هاني عملوا اللي ما لقاش حتى صعوبات باش يغلط الحارس مريم المروس يوم دي اولى اهداف النادي الرياضي بالزرتي للناس في ملعب البلدي بحمامات تمشي كرة عن نادي حمامات ركنيه اخرى عند اعطاء دولة الفريق حبيب الغرايري يحاول يوزع يمكن تسع كرة من دفاعات النادي الرياضي بالزرتي ومن بلال مهدي في دور المدافع تمشي كرة كمان مع دائرة منتصف الميدان نادي حمامات ترجع عند ايمن العباسي ايمن العباسي مع زميل عزيز الخزاعي عزيز يطلب
1: المسيل ده
2: فما ضغط عليه
1: حمزة تتغير النتيجة في ملعب زويت مباراة الجي اس او والترجي واحد بلاش الفريق المحلي الشبيبة الرياضية بالعمران في التوقيت بالضبط 8 دقائق لعب واحد بلاش تصبح النتيجة للفريق المحلي الشبيبة الرياضية بالعمران أمام الترجي الرياضي التونسي. قبل ما نرجع لك الكلمة حمزة فقط شرف الدين معطى جديد في مباراة السي بي والنادي الرياضي لحمام الأنف واحد بلاش تصبح النتيجة في توقيت 9 دقائق واحد بلاش للسي بي في توقيت يعني ممتاز جدا.
0: الارتباك واضح من لاعبين حمام الأنف وهذا واضح جدا خاصة من محور الدفاع أخطاء بالجملة ودخول ما دخلوش في المباراة لحد الآن. نادي البنزرتي أكيد عندها سبق ذهني على الألفة على حمام الأنف واغتنمت كما حكينا من الأول جتها فرصة وعن طريق ركنية اغتنمت وهذا المهم وقت اللي أنت تكون في الموفور متاعك لازم تغتنم وجبت تجيري وإن شاء الله يجيك
1: يعني ما خيرش من وقتهم كيما هكا
0: أي بيان سور وخاصة في وضعية خاطر حمام الأنف شوفوهم دي جون وصعب شوي ذهنيا باش تعدوا باش يرجعوا في المباراة
1: هذا هو. نرجعوا لك حمزة
2: معكم في 14 دقيقة الآن نتقدم نذكر واحد من الناس نادي النادي الرياضي البنزرتي لأن ضد نادي حملان سيدا كريم شرف الدين يمكن حتى ما شوية ارتباك بالنسبة لنادي حملان فهو مباراة فيهم عودة لراس المرتبة الأولى نزيد كريم شوية الخوف حتى من لعب المباريات في راس المرتبة الأولى وإذا نصور عند اللاعب التونسي ولا عادي ولو أنه يطلع لبرا معناتها شفنا غالي دارك من هالسيتي ضد مانشستر يونايتد في البريمير ليج في الانجلتير مسيتي طلع ضربتها بالثلاثة ولا الدور فقالي دونك ما عندهمش عقد هجومة احنا مازلنا على كل بيت الشوط احنا لازم نبدا نتحرك شفناش كرة مقترة في اللحظات الأخيرة خاصة فينا احنا بزنكيبا ومحمد علي مبيدي متحركين برشا في الحلقة الوجودية اللي احنا نقول البطاقة الصفراء الأشرف الفرشيشي ورقة صفراء الأشرف الفرشيشي بعد تدخل على قائد الفريق حبيب الغرايري اعطى كونتات امير العياسي وبعد رجع للورقه الصفراء وماهيش عارف اصلا ضف المخالفه ولا باش يمشي للركنيه لانه الركنيه كان حتى رايح من بنتيبه قال لي شوفوا شو يعمل الامير يبدو لي باش يمشي للمخالفه ما عطاش الافضليه نتاع الركنيه ورجع للمخالفه فوالا مخالفه تبع تقريبا 25 متر على المرمى الحارس مش مقصوصه بيكون كثيرة وكان يكون يحسن التنفيذ حبيب الغرائري قائد الفريق والمهاجم محمد علي المجري. نعم محمد علي تصويباته وعنده يسارية قوية برشا دونك تقريبا موسع على مقابل الحارس يرقبوا جثة والقائد على دينا دريدي يحطوا الميلة متاعه مازال الغرائري محمد علي المجري يرحق الكرة يلتحق بهم اللاعب رقم 8 كان عنده تصويبات مخترة اللاعب هذا لكن استطاع لغتنا العامية لو واحد عيدا مهاجم ميل حلان محمد علي المجري جماهير الأمامة تلتحق بالفلوس 45 سنة ربي معاهم دونك عاملين أجواء لأن كبيرة برشا التغيرات والشباب دونك اجواء كبيره تشجيعيه اللي حملان فلانين والامامه بصراحه مدى التكبير محمد
1: اكيد
2: قاعد تعدل بالتكبير كبيره لكن كي نحكي في تنويت وحتى كي نتعبعوا الثلاث هو تاريخ البطوله نتاعنا في تونس نلقاو تاريخ حملان من التونسي ولا سبعه في نفس الوقت في تونس نشوفوا خمسه كلاسيكيين ونزيدوهم يمكن حملان في مرضى بس لقاو فرق عندها باع وفرقاء خاصه في في كأس تونس حمام حتى في البطولة نحكي على فريق عنده أربع بطولات معناتها ماهوش نفس كأس جمعية اليوم ولا كأس فريق
1: وحتى في تاريخ المواجهات بين الهمامة والسيابي متفوق بزوز مباراة بزوز انتصار على السيابي
2: بالضبط دونك إن شاء الله عاودة تكون طيبة لدي حمام إن شاء الله عندي موسم طيب السنة من رأس المحترفة الأولى وثبت أقدامه ومن بعد الحديث الباقية نحكي بذلك كيف على فريق عالي كما نادي الوزارة قال في آخر لحظة غير الرقصة نتاعو نادي حملان في الفرق الإحداث في آخر لحظة الرقصة نتاعها دونك إن شاء الله تتصلح الأمور على يدي الهيئة التأثيرية الحالية بقيادة السيد منذر الشبيلي ترجع الكرة عند نادي الوزارة لأمينة تراوري يلعب على كرة طويلة لكن من عنوية تمشي الحارس للمرمى مروان المروك نذكروا نلعبوا في 17 دقيقة لنادي ملعب حملان وتقدم السيابي على الهمامة واحد من الهدف الثاني عملوا منذ الدقيقة الثانية كرة عند نادي حملان في قلب الدفاع عزيز الكوزاعي يلعب مع عبيد الله المسكين حاول يلعب كره طويله يلوج على احمد برتيبه ما ينفعش تمشي كره عند نادي بن زرتي لامينه تراوري ممتاز اللاعب لامينه تراوري في تمريراته في وقفته حتى في الـ في الـ في الـ هذا كي نحكي في فيزيكمون ولا بدنه اليوم لاعب ممتاز ان شاء الله الكره تبع وهو كره وين يطلع عنده ما يكون في روحه مش يقول انت جاي طيب ان شاء الله نادي بن زرتي حتى الوصول نادي حمام لن يفصل عزيز جبرية في قطع الكرة وتمشي لتمام تمشي لتمام مع خطر احمد برتيبة وكان عكس يكون طيب من عبيد الله المسكيني كما حكيت على لامين تراوري في الثيابين كان عبيد الله المسكيني مخطر في وسط ميدان نادي حملان لاعب ممتاز عنده تغييرات في العمق قادر يفسر بهم نيجي وزول فاتي مو قادر يفسر لك بهم جثة ملاعبية في كرة الظهر مخطرة بالنسبة لعبيد الله المسكيني حذري من لاعب البيع متواصل ميدان نادي حملان ترجع الكرة عند الأمامة عند فرس بن عمار ويتأخر عليه في نزيل دوليس ويقول كرة لم تتم فما شو من قناة زي الترميزين بين المتر يبدولي لكن حكم يواصل ونجي حملان تواصل ما تخرجش الكرة حتى السيابية ذات كرة تاوز واصل إلا ما بين المجري لو وحى الكرة خارج الميدان دونك سكون ريطايح من قناة زي الميدان وسيم الشيخ ليش مين وضعيت وسيم الشيخ بالضبط محمد وسيم الشيخ مسابق بالمباراة عمل المرض لعب المباراة عمل شوط أول خرج اليوم نعود نقول أساسي توا هو ما دراش عاود صح ليش مين بالضبط مين وضعيت وسيم الشيخ على كل مانيش عارفين مصاب مش مصاب نعطيكم المفتاح محمد في انتظار ترجع اللعبة لهنا 20 دقيقة واحدة بلاش السيادة ده ثاني أمامه منذ الدقيقة الثانية
1: شكرا لك حمزة في انتظار عودة اللعب قلنا واحد بليش للجي اس او امام الترجي الرياضي التونسي الهدف كان جاء عن طريق عدي بالحاج في الدقيقة 12 في المقابل النتائج باقية سلبية في مباراة الأولمبيا سوسة بين الإتوال والنجم الرياضي بالمتلوي بدون أهداف، نفس النتيجة في ملعب بيجا ومركب الكميتي بيجا، مباراة الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي ببنكردين 18 دقيقة ونتيجة باقي تعادل سلبي 0-0، كما قلنا واحد بليش للسيابي أمام النادي الرياضي اللي حمم الأنف، هدف هاني عمامو في الدقيقة الثامنة، وواحد بليش نذكره لما نلتحق بنا الآن للجي اس او في ملعب زويتن أمام الترجي الرياضي التونسي، هدف عدي بالحاج في الدقيقة 10. سي مروان نلعب الآن، وصلنا المطلع دقيقة 20 من المباراة، واحد بليش للنادي الرياضي البنزرتي، وكأنه المباراة يعني نجم نقول عليها أسهل يعني مما يعني كنا نتصورها بالنسبة للسي بي.
14: صحيح النادي البنزرتي لقى سهولة نوعا ما، لأن فريق ما تسع جديد الرابطة الثانية للرابطة الأولى، لاعبين ما تنقسم الخدمة عدم جوار كادر. شوف النادي البنزرتي من الأول مشى للهجوم، يعني القاع وسط الميدان قاعد يمشي من ليل، الكره قاعده تمشي، والنادي البنزرتي اختار باش يمشي اكثر هجوم، معناتها ماهوش مكمش في الدفاع، وهذه ربما معناتها حسب البلان دو جو نتاع المدرب، معناتها قاعد معناتها يمشي بالتدرج، ربما الفكره نتاعه هو يمشي للامام وما يقعدش يسنى في الكره ويعمل كان على الهجمات المرتده. النادي البنزرتي شفنا مسيطر، جاته اكثر فرص، والفرصه اللي جاته في الدقيقه 9 معناتها على الركنيه شفنا ارتقاء بالراس، وشفنا يعني الهدف الاول نادي البنزرتي، وجاته عده فرص اخرى. هذا النادي البنزرتي ربما استغل معناتها نقول احنا الخبرة نتاعه، الجوار كادر اللي عنده، وإن شاء الله نشوفه ربما يجسم التفوق العددي نتاعه والتفوق الهجومي، نشوفه ربما يسجل هدف ثاني باش ربما يطمئن نوعا ما على نتيجة المقابل.
1: دقيقتين مازالوا يفصلون على الموعد الإشهار، نكملوهم معاك حمزة.
2: ما يوفقش برشا على محالة، ما يوفقش برشا في مباراة سهلة محمد، يمكن
1: نحكيو على 20 دقيقة الأولى لونتام تاع الماتش، يعني كان أسهل نوعا ما من اللي كنا نتوقعوا، اللي النادي الرياضي حمام الأنف يعني قصدي باش يكون يعني خير برشا من هك.
2: فهمت لكن فريق قاعد يسد بالصورة، يمكن يكون ست مروان وما فماش بعدين خبرة في الأرقام، لكن راهو شاد بالصورة، معناتها شاد بالصورة ولازم شاب شوية يكتب الثقة، تقدم الوقت باش يكتب الثقة، لأنه فما معناتها لاعب يعني فما فكر واضح بالنسبه للتدريب التوازي، انه بلا وقت الكوره من قبيل قاعد يعارك في لعبيته دي مسطح الكوره، يحب الكوره تخرج في القاع بس نوطه، ويحاول بشويه بشويه انه يبني معناتها حاجه اخرى جميله برشا عند فئه الملعب، انه فما ضغط من الجماهير اللي حملهم، العكس قاعدين يشجعوا في لعبيتهم وقاعدين يدزوا فيهم بشويه دونك ديما حذاري، ديما الهدف الثاني مطلوب جدا بالنسبه للنادي البنزرتي باش انه يطمن اكثر على المباراه. أما في بطولتنا الأمانة مع الصمة ماتشات سهلة، كل الفرق مستواها متقارب.
1: حمزة فقط حمزة
2: درجة أقل درجة لبيتي
1: تسمع فيه حمزة فقط، يعني هذه أجواء المباشر كنا نشاهدوا في المباراة، الأجواء على العال، في لحظة ينقطع التيار الكهربائي لهنا قعدنا نغزروا لبعضنا، دونك تويك باش نكملوا المباراة بالتعليق معك حمزة.
2: ماشي تحن عليكم شكون يعني
1: حمزة، مشيو بوجل نستسمحك للحظات فاصل إشهاري ثم نرجع لك.
13: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
16: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
13: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار، تشمو تكلموني على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
17: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزانيس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
18: ألو؟
11: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
18: شكون معايا؟
11: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
18: أما مين نبدأ؟
11: بداية من أوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
19: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
20: العشوية شوية.
1: الخمسة على مواج أكسجين أفيه، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بينا الآن ودخلنا معاكم في ساعتنا الثانية من عشويتنا لليوم واللي بشكون مخصصة لنقل مباراة الهمهامة والسيابية، ونفس الظروف اللي خلينا قبل ما نمشيو للإشهار انقطاع التيار الكهربائي. على هذاك شنواصلوا تغطيتنا للمقابلة منش نتفرجوا فيها، لكن من خلال الصورة الإذاعية لأملنا زميلنا حمزة طيش اللي متواجد على عين المكان. مرحبا من جديد حمزة.
2: مرحبا بك محمد، تحية ليك، تحية للأولاد بكل بحريك في البلاتون، الناس اللي تسمع فينا على السوشيال ميديا. ما تبدل سيرة على اللي خليتوه تقريبا، لأنه كان حكم أمير العيادي تذكر ضربة جزاء للنادي الرياضي المنزرتي، وقعدنا توا مع المرمى الصايح في الشيك مع الحكم البرتغالي برونو إستيفيز اللي ألغى ضربة الجزاء وصلح قرار أمير العيادي، لأنه للأمانة المخالفة ما كانتش واضحة من هنا باش نعطيك الصورة كاملة. ما حسيتش انه لازم تكون فيها ضربة جزاء، لانه ارتقاط الهواء كان بين وسيم الشحي والمدافع يوسف العزيز القضاعي، ما رانا الا انه بالارتقاء اعتبر فما دفع من عزيز القضاعي في الهواء على وسيم الشحي امير العياشي وظفر ضربة جزاء للنادي الاهلي البنزرتي، لكن برونو استيفيز الحكم البرتغالي صلح القرار وسالتنا العدسة، وتقريبا عندنا دقيقة من 26 ل 29 شاكين في الفار، وتو 30 دقيقة 31 دقيقة تقريبا، دقيقة ولا دقيقة نص ورجعنا واستأنفنا المباراة. دونك في 31 دقيقة لعب الناس في ملعب حمام اتقدم بين الاستيابي واحد بلاش هدف من يعملوا في الدقيقة الثامنة، وضربة جزاء معلنة في الدقيقة 26 لوسيم الشيخ الاستيابي، وغير الحكم البرتغالي برونو استيفيز، ويخلي النتيجة على ما هي هنا في ملعب
1: في المقابل حمزة. النتيجة تتغير في ملعب بوجمع الكميتي ببيجا، مباراة الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين، تصبح النتيجة واحد بليش الفريق الضيف الاتحاد الرياضي ببن قردين، هدف دريس المحيفسي في الدقيقة 25. ونواصلوا معك حمزة، تفضل.
2: يعني بوكو بن قردين ولا بيش؟
1: البن قردين، اتحاد بن قردين فريق الضيف.
2: واضح. دونك لانه يتم كما قلنا اللي قرد بزرس عنه الكورة بالأحضر سريعة جدا جيسلي، ويدخل قبل قائد الفريق بيب الغاري سير بشنطل كفريني جاسير محمد مساعد المدرب المنتخب الوطني التونسي سيف الله حسني، حاضر الناس في ملعب البلدي بحمل أمس لمتابعة مباراة النادي
1: على غير الأسبوع الفارت، يعني يحضر في المقابلات اللي فيها السيابي طرف
2: بالضبط.
1: يعني
2: السيابي طرف بلدين بالفرصة من عرض، لأنه للأمانة اتنسيت انت توينسا وجه قديمي قاعد سيقول لك السلام عليكم على تنزيد وطرف حديث وحديث في الوقت مهمة رسمية ولا شيء تتفرج، أما اتنسيت توينسا سيقول لك قديمي قاعد يشوف يفرش بقية مقابلات التليفون قاعد بطولة التنسية دونت أوقف قاعد يتابع منا ومنا ومنا إن شاء الله في وقته
1: لا لا فهم لعبية من نادي البنزرتي حمزة، يعني فيهم قاعدين ماخذين عليهم فكرة باهية وقاعدين يتبعوا فيهم، يحبوا يتبعوهم يعني مباشرة. مثلا يوسف مكتوف زيدا حقيقة الحراس المرمى اللي في تونس ما همش خير منه، خلينا نقولها صراحة.
2: بالضبط، ممكن هو فما زوج، شوفوا واضحين، فما زوج عليهم كلام منذ مكان ومنذ مكان ثاني ترابلتي مدرب المنتخب الوطني التونسي، نحكيو على يوسف مكتوف
1: حارس المرمى ولا ظهير الهلال بتاع عزيز الجيش، ليش ليه محمد امين على الليله قاعد يؤدي في مباريات
2: كثيره مع المنتخب الحاضرين تو المنتخب الثاني ان شاء الله ربي يوفقهم
1: ان
2: شاء الله
1: يا
2: رب في تارانتو نهائي الالعاب المتوسطيه مع منتخب الجزائري، وان شاء الله اوقف بالدرس ودي نادي راقب بالدرس ونادي نادي راقب بالدرس عزيز معتز الحمدولي محمد امين على لقائد المنتخب وقائد النادي الرياضي البنزرتي، وبالطبيعه محمد ريان الرحيمي. اما نحكي على الحاضرين تو،
1: صحيح
2: نحكي على الاخرين الحاضرين تو، فما عينين من قبل على يوسف مكتوف وعزيز الجسمي، فما كلام على يوسف مكتوف وعزيز الجسمي، دونك لازم يزيدوا يخدموا باش ياكدوا انهم يتحقوا بلاصه في المنتخب الوطني التونسي. دونك هذا هو الرئيس الاقل، وبالتوفيق كما قلنا اللي تشتري منتخب اللي يتابع في كل مقابله، كل مقابله البطوله يتابع فيها الفني بتاع المنتخب الوطني. متابعة تدرس في كلاعب لنا في نجم في ملعب حملان، كرة عن حارس المرمى يوسف مروان مروف، حارس مرمى نادي حملان يتدخل معاه وسيم الشيخ يقدم يدخل يمين العيال دي مخالفة، دونك مخالفة نادي حملان، الحارس مروان مروف يلعبها قصيرة مع المدافع معاه ايمن العباسي اللي يحط الكره في السماسه كان كل حكم الاسم لنادي بنزرت ومخالفه يدير يظفرها التراث بن عمار مخالفه يظفرها التراث بن عمار نسال حتى مدرب النادي نادي بنزرت محمد عزيز زرع قدام جماهيره في جمعيته في بلاده لانه محمد عزيز على بعض النادي حملان كيف وكيف شقيقه بينصير دونك نحكيه على زاد المباريات مهمة من ناحية يمكن نفسيا نقول العاطفية أكثر المحمد عزيز
1: وليد عزيز
2: وليد عزيز محمد عزيز زوج أبناء الهمهامة واحد لعب في الترجي واحد لعب في النادي الرياضي البنزرتي مقابل دعم خاص عند هدم كورة اليوم محمد عزيز هو ملك البوكالي بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي البنزرتي كان يكون عنده سيادات على فيلا دريس يلعب بلال الماسري وكنا مانيش برشا بلال الماسري اليوم خاصه في الناحيه الهجوميه دراكتر بنزكر وسي مشيح يمكن من بلال الماسري الكونتر انا ما شفتش الصراحه بلامين تراوري اللاعب البرتيني الفديل لعب في كاس النادي الرياضي البنزرتي هنا
1: يعني احسن خلف في الفونسيكا نفهم من كلامك حمزه
2: بون مازال سبع الاوان مازال بكري باش نحكموا على خلف بلاي خلي تمشي اكثر كره نلعبوا اكثر مقابلات لكن كان دخل الملاعب محمد صاحب ما تعرف عادك النظره الاولى نتاع الملاعب تحس مربوط في دفاعه وفرقش هو ليه اجريسيف برشا على الكوره يترمي برشا على الكوره مين من الكوره تفكر نادي الرياضي البنزرتي يكون موجود سونتينيل يلعب في تشكيله نادي الرياضي البنزرتي معناتها نور مدافع لاعب وسط ميدان دفاعي كيتو محترم جدا البرتيني المزاري لامين تراوري في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي ترجع لمخالفة للهرهامة بعد الخط خط الاتنين تقريبا قريب وسط الميدان قريب ما تبقى تجربة الملابس اللاعبين ترجع للنادي الرياضي البنزرتي البنات بتوع قطاع النادي الرياضي البنزرتي هو يرجع الكرة أشرف بلال الماسري يرجع الكرة للهرهامة ترجع الكرة عند الحارس مروان المروق يلعب مع محمد عزيز الطوزاعي عزيز الطوزاعي مع بيازين السلامي بيازين السلامي يلعب الكورة مع وائل البرهوني قطع الكورة نادي الرياضي البنزرتي اختير عليه علي دين بريدي لكن قبل الدفاع قبل المدافع يوسف الطوزاعي يقطع الكورة في الهجمة بالنسبة لنادي حملان يلعب الكورة طويلة على كرة بن عمار كرة بن عمار مع الملك الزوتيني يخترق الكورة في الثانية كمان في نادي حملان يلعبوا بسرعة كرة بن عمار يلعب مع عبيد الله المكتيني فراس عبيد الله تمريرات قصيره محمد علي الميزي تقطع الكره للجيل ابي بنزرت ممتاز لمين التراوي لمين التراوي يحكي الاسم مع وسيم الشيخ وسيم الشيخ يدخل في احتفال بالكره يدخل مع عبيد الله المكتيني ترجع نجي حملان عبيد الله المكتيني عبيد الله المكتيني ها خارج الفريق على جيل دريدي وترجع الكره للسياسي لكن طويله في اتجاه دفاع الهمامه يوسف القضاء يوسف عزيز القضاء عزيز لا قضاء في شاي شعيتين كما حطيت في تشكيل نادي حملة فعلت العزيز القضاعي يلعب الكرة طويلة في اتجاه حبيب الغرايري حبيب الغرايري دي الكرة عند نادي حملة عزيز بكبة عزيز بكبة يلعب مع ليزين الماشي يرجع عبيد الله المسكيني دي الكرة عند الأمام يحاول يبدل من اليمين نمشي اليسار تمشي كرة فراس بن عمار يلعب طويلة يدخل ملك الدوكين مازال ترجع الكرة عند فراس بن عمار فيراس يحاول يكسر عبيد الله المسكين بس يصير يوزع عبيد الله في اتجاه شكون محمد علي ميدو يمكن دخل قبل دفاع نادي الرياضي البنزرتي نفس الكوره ما نمشي الفرشيشي اخر فرشيشي الفرشيشي يلوحها طويله في اتجاه حارس نادي حمام مريم مروق ترجع الكوره عند الامامه عند وائل البارون عزيز بوكبة البارون عزيز بوكبة يرى مستغرقات كثيره بين تبعهم لا بوسط ميدان نادي حملان تمشي كرة عند حبيب الغاري على اليسار مغاري يرجع لوين برومي وسط الميدان عزيز بوكبة عزيز يلوج على عبيد الله المسكين يلعب الكرة طويلة في اتجاه فراس بن عمار ويدخل قبل ملك الجوتيل يحط سيفه في راس مع مالك يظفر له ولا يرفع الراية الحكم المساعد وسيم عمارة معلن على مخالفة لنادي الرياضي البنزرتي وملك الجوتيل فراس بن عمار في نقاش مع المساعد للمدرب يقول راني ما عملت له حد شيء لكن الحكم امير العيادي دخل مسافه للسيابي لحظات هذه بقديش في 39 دقيقة لعب لأنه محمد عبد العزيز في ملعب أولم في قائم وحيد بكيني للقيام بالحركات الإحمائية. وحيد بكيني للقيام بالحركات الإحمائية كان شخص المكان. وسيم الشيخ يعني نفس التغيير بتاع مباراة نادي حملة المستقبل هذا بالمرة مش فاهمين كما قلنا شنو وضعية وسيم الشيخ بالضبط على كده. ملك الدوكيلي يجي ثاني تغريده في المباراة كيف يقوم ياسين عساوي باش يقوم بالحركات الإحمائية بسرعة قدام بنك البودلي ما قال كله تمشي كالعادة وركز يعني وكأنه باش يكون تغيير استرائي ملك الدوكيلي ياسين عساوي
1: بوست بار بوست ثاني
2: إصابة هو الملك الدوكيلي محمد في هذا الشوط الأول ياسين عساوي يقوم بالحركات الإحمائية السريعة على كده نشوف السكسين تغيير ولا ليه ملك البرة زي ما رجعش قاعد مع

0: من العيد إذا فرما إذا فرما مخالفة للنيب رياضي البنزاتي على يمين الحارس مروان المروك بعد بنك بودنية السيابي التنفيذ باش يكون وسيم الشيخ في 41 في كرابة بس الرسل تحت بين الآن على في جنفات التقدم واحد بلاف السيابي هدف ثاني عمامه في الدقيقة الثامنة مخالفة التنفيذ وسيم الشيخ يلعب الكرة في داخل محمد علي الماجري مواجهة الهمامة يتغل طول قامته في الضربات الراسية ممتاز جدا ملك الزوكاني يرجع للميدان دونك الكرة دي مع النادي حمل الأمن تقطع الكرة هوائية بي وبيض الله المسكين إلى مينا تراوي ترجع عند السيادي إلى مينا تراوي عزيز الجيش إلى مينا تراوي عزيز جبلي تمريرات خطيرة من نادي رادي البنزرتي عزيز جبلي يرجع الحاكم يوسف مقصود يوسف مع الشوير مع هاني عمامي تمريرات خطيرة للنادي رادي البنزرتي يحاول يخرج بيهم شوية لأجل نادي حملات من مناطقهم تمشي كرة سريعة الملك الدوكيري ملك الدوكيري وسع سرعة لكن يدخل قبله الخوزاعي خوزاعي ملك الدوكيري مع بدل المسكيني في الكرة مثلا في ملك الدوكيري يلعب مع اللاعب بن الميتيك مقابله الحارس مروان المروكي الفين شوية ملك الدوكيري في الهجمات المعاكسة لجانب الزرق ما عندوش السرعة يحاول يحبس بها للطرف ملك الدوكيري واقرب منه الحارس مروان المروك ترجع الكرة على نادي حمل امس بيازين السلامي قبل الحارس كان تقطع على وقت نادي بزرقا بلال الماجري حاول ويسد دفاع حمل امس بلال الماجري طايح في القاعة ومازال يلعب في الكرة يلعب الكرة بيده زفر الحكم اللي يلعب يدي مخالفة وقال لعبت الكرة بيدك انا مسكت الكرة بيدك يلعب على القاعة طايح في القاعة يلعب بالكرة معناتها ملك بلال الماجري وبعد ما الكرة بيده على كل ترجع كرة نجي حملان فوق الحارس المرمى ملك مروان المروك مروان المروك مباراة نسق فيها طايح ما فيها حتى شيء ما شفنا شيء لا من نجي بلدان من نجي حملان تقريبا من الهدف بس في فرصة ولا زوج ولقطة ضربة جزاء من الغاز لنجي رابي بلدارتي في نوم شفناش حاجة كبيرة لما نجي حملان لا من نجي رابي بلدارتي في هذا الشوط الأول شوط خروج خلفي نادي رياضي بنزرتي مستفيد بتقدمه في النتيجه وانزاعه الاولى الاهداف لنان باتر وين يعملوا في الثقه الثامنه يعطي الافضليه والافضليه لنادي رياضي بنزرتي
1: وانتجه تتغير حمزة مرة أخرى في ملعب بوجمعة الكميتي بيج للفريق الضيف مرة أخرى الاتحاد الرياضي ببنقردين يتمكن من تضعيف النتيجة عن طريق غازي العيادي لاعب سابق للنادي الافريقي والملعب التونسي والوافد الجديد للاتحاد الرياضي ببنقردين يتمكن من تضعيف النتيجة على مستوى 2 بلاش الاتحاد بنقردين أمام الأولمبيا البيجي نكملوا معاك متى بقى من الشوط الأول حمزة
0: كنا نبغينا من بداية الموسم الشو صعيبة الأولمبي البيجي للمارس
1: باش يتصرف على عكس عامله والخذا بايو على بكري سنيني
0: بالضبط رياضيًا كما إدارياً متعثرة الأمور عند البيجية ومش ماشية الأمور هزيمة في الجولة الأولى وراها تو هزيمة لحد الآن في الجولة الثانية وإذا يجم يصعد موسم الأولمبي البيجي مصاب بضربة جزاء لأن من جماهير وبنك بودري نجي حول أفريقيا من عيد يكون ألعب التوزيع عند محمد علي الناجري ما فهم شيء وبعدها راح بيت الرفيح وجمهور البنك يتعرف على الجزاء وقال عايز يقول له ملعب يمشينا بعديه وقال له لقطة تدريما حب الرابع شوف حتى في يمين الجاير حتى من الرابع قاعد ينبه على بنك البوزينيه باش يركح ويريف بالنسبه لنادي حملان وعندنا البرتغالي برونو استغيث الداخل قاعد يعمل في الشفار نتاعو في زوج لقطات وكان فما حق عن حملان اكيد باش الحكم الرابع امين الجاير يرفع لوحة نتاعو فيها اربعة صايح لان في نادي حملان اربعة صايح في نادي حملان امير العيد يقول له ما تلعبش مستنى في السيت اللي يدخل من جون ويستفيد ريس مقصود لكن بعد يقول ورق ما فماش زوج لقطات ما فيهم شيء منها مهمة وما فماش ضربة جزاء النادي حملان يرجع كل عن نادي رياضي بنزرتي نشوف في غضب محمد عزيز على بعض اللاعبين والشرازي على اداء الفريق وبعض اللاعبين الحجري رغم تقدم في النتيجه. لان قدر لنا اساس كما قلت محمد مش قاعد نشوف محاولات جديه لمحاوله مضاعفه النتيجه والاثمانين نوعا ما والاثمانين على المباراه. باركون فما شويه ثقه في الناس في حملان لكن دون عنوان لكن كيف؟ او انت لك كوره

0: كونسبيسيون عن شويه راه ماما في لك عقيم ما فهم شيء ماما زاد كيف كيف لكن زاد في ولايه كره لكن تفهم تخلي روحك في الطرف جاتك فرصه اشتراك بثلاثه نقاط وتمشي مع فيكتور في الجوله الاولى يقول لك محمد انا نكمل خير ناخذ ثلاثه نقاط علاش نفضل على كل تمشي كيفاش باش تمشي الامور 45 زايد دقيقه لان هي 46 دقيقه راه ضربوا دقيقه من الاربعه اللي زادهم الحكم اللي العيد وانا نعليهم حكم الرابع اللي بلاي كرة نادي حملان نشوفوا عندهم فريق او يعطيو يشوف محمد علي الماجم الماجم اما عبيد الله المسكيني يرقدها بلغتنا من اللي كان عكس هجوم رقدها عبيد الله المسكيني يزبل اليسار من اليمين يمشي اليسار في بالغرايب يرجع وسط الميدان عزيز بوكوفا عزيز يلاو الشرحي ما يلقاش يلاو غاتنا في الفرشيشي يلعب الكره طويله في الفار ممتازه مكتوب اسرع يوسف مكتوب اسرع من احتراف بن عمار وقلت لك عبيد الله المسكيني راهو مخطئ راهو مخطئ لكن مسكيني وراهو يفسخ بنيني عنده عادي يفسخ بنيني كامل عنده عادي حط الكره في دار المدافعين عزيز عبيد الله المسكيني عفوا في فار أمالك البوتيني طرق بوجاتا هاني عمامو يخرج اللاعب إيراك بن عمار 6-6 لكن زيد شوية فرق سرح شوية بلغتنا والحكم الحكم المساعد الأول وفي عمارة يرفع على التسامح في العودة الفضية نشوف في محمد عزيز يقيم اللاعب سادوك يالو باش يقوم بالحركات الإحمائية سادوك يالو مش راضي برشا على الأداء وسط الميدان كما قلت عبيد الله المسكيني عنده السرعة يدريبلي يفسق عادي اللاعب اثنين ويلعب وسط اليمين يستمر يلعب ياسر مخطر في دار المدافعين صراحة كان عبيد الله المسكين وعلى ذلك ممكن فما ميراج على خط على خط وسط الميدان يا اما يكون اثر الترشيشي يا اما يمكن على الدريبي يا اما يمكن ينقص واحد في المحور ويزيد اكثر في وسط الميدان ما نعرفش ما كيفاش بيعمل محمد عزايز على كل عنا وحيد الديني ثم الحركه الاحتمالية منذ اكثر من 15 دقيقه في اللحظه الثانيه ونضاف لهم سادو ديالو محمد انا عارف سادو ديالو اسمه ولا سادو ديالو يا صاحبي نقول في التسميه لان هي رحت المباراه فيها سادو ديالو ما نعرفش شنو الاسم الاصح بالنسبه للاعب الجديد الماضي اللي يدير هذه بالضبط تعال
1: الاسم الاصح سادو ديالو حمزه
0: سادا
1: سادا ديالو بالضبط
0: فوالا دوني كاتبين سادو ديالو
1: سادا ديالو
0: المراقب المنقل العالميين تحيه كبيره لصاحبي بوزن الدكتور وتحيه محمد الفرشيشي تنشع الكراش ما ندير هذه الوزارة وفي مسيح وفي مسيح قبل فما يوسف القضاء قضائي قضائي وتوفر سورة تنشع الكراش من النادي حنلف بل فما الفرشيشي اكل اكل الى وزارة الحلول يخرجن بوعد ادريس عليه فتصير مع عزيز الزيت 100 الى بالضبط في الدقيقة 49 7 ثواني يضاف الحكم امير عيادي نهاية الشوط الاول الى في ملعب حملان والرافي محمد عزيز يتجه مباشرة لوحيد لوحيد التيمي يتجه مباشرة لوحيد التيمي باش يعطيه التوصيات الاخيرة مؤكد مؤكد باش يكون اولى تغييرات النادي الاهلي بن فردي في الشوط الثاني وحيد التيمي يعني محمد عزيز عكس الناس الكل ما اتجهش للشمال مشاهد في الركنية للاعب وحيد الهزيمي شافيه في التوقيت تكمل القوة الحركية والإحمائية ومنتظر باش يكون هو أولى تغييرات النادي الأهلي بالذاتي في الشوط الثاني والأقرب مثال وسيم الشيء لأن وضعية وسيم الصحية غامضة جدا من هيك مفهومة في النادي الأهلي بالذاتي إذا كان مش حاضر علاش عمله اللي هو أكثر من وحيد الهزيمي يمكن يقول لك محمد الوحيد الهزيمي يعطيني الإضافة في يدخل في اللعبة أكثر من التسجيلات وهذا كله عند كوتش محمد عزيز يسألوه عليه بعد المباراة واحد منش يخفي بيه متقدم لهنيه في الشوط الاول عن طريق هون يعملوا فتيكه ثانيه محمد
1: مشكور جدا زميلنا حمزه طياشي مباشره من الملعب البلدي بحمام لنف. المهم حصول النادي الرياضي البنزرتي في انتظار الاهم لما لا يتدعيم النتيجه والعوده لبنزرت بالنقاط الثلاثه للمقابله. واحد بلاش كما قلنا للسيابي امام النادي الرياضي لحمام لنف هدف هاني عمامو في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول. واحد بليش باقي للجي اس او في ملعب زويتن على حساب الترجي الرياضي التونسي، هدف عدي بالحاج في الدقيقة العاشرة. 0-0 إلى حد الآن باقي النتيجة، التعادل السلبي في أولمبي سوسة بين الإتوال والنجم الرياضي بالمتلوي، وتقدم 2-0 إلى حد الآن. مازال ما انتهيش الشوط الأول، نلعبوا في 45+4 في مباراة بوجمع الكميتي بباجة بين الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان. 2-0 للفريق الضيف اتحاد رياضي ببن قردان، أهداف كل من إدريس المحيسي في دقيقة 25 وغازي العيادي في الدقيقة 44. في اللحظات هذه نهاية الشوط الأول من مباراة ملعب الشادلية زويتن بين الجي اس او والترجي الرياضي التونسي على نفس النتيجة اللي كنا ذكرناها لكم. 1-0 للفريق المحلي الشبيبة الرياضية بالعمران. شرف الدين نادي رياضي البنزرتي على عكس التوقع متاعك، يوني وتوقع كذلك سيمروي، قلت شيء الشوط الأول 1-0 للنادي رياضي البنزرتي، قلت المهم حصل في انتظار الأهم والبقية من عندك شرف.
2: بالطبيعة الأوبجيكتيف الأولاني هو تسجيل هدف ومحافظ عليه، وهذا كان صار كلاعب. الحقيقة ما تفرجنيش برشا لكن الناس عن طريق
1: خلينا
2: عن طريقة
1: يعني الذوقص خلينا نقولوا صراحة
2: دونك على غالب هذا الواقع متاعنا نتعاملوا معاه. بالنسبة للحاكمة عملت السيابي تعاملت مع الواقع متاع المباراة، سجلت هدف وبقت تجيري في اللعبة. الحقيقة حمام لمف دخل خايف، دخل مرتبك أغلب اللاعبين كما سمعنا حمزة يقول يشد في الكرة لكن يشد بدون افكاسيتي ومن غير أفكار. أفكار أنه تلعب كرة لوطة ولا باس كورت ما هيش هدف، ما هوش هو الهدف في حد ذاته، خاصة أن أنت قابل هدف دونك يلزمك ردة فعل. ردة فعل يلزمها تقرب تدخل للجويت لو ماكسيموم، تجيب الاختار لو ماكسيموم باش تضغط على الفريق المنافس اللي هو النادي البنزرتي. ما صارش دونك حمام لمف ما عندوش إمكانيات الحقيقة في الشوط الأول، لا عرف يخلي النتيجة متعادلة، لا تعامل بالباهي، لا خرج، لا عمل ردة فعل. دونك مستوى حمام لمف ضعيف الحقيقة. اغتنم النادي البنزرتي خير شوية، دخلت خير شوية، عرفت منين تغتنم وتأكل الكتف وسجل هدف هاني أمامه اللي إن شاء الله تكون عودته عن طريق الهدف هذا.
1: بالضبط، هو كان قبل البلاء الحسن الملاعب هذه في المباراة الأولى، هو اليوم يأكد زيد الروند مول الكبير اللي كان قدمه في مباراة المرسى من خلال الهدف اللي كان سجله ضد النادي الرياضي اللي حمام لمف في الشوط الأول من المقابلة. سي مروان صحيح ما شفناش برشا الشوط الاول نظرا لانقطاع التيار الكهربائي، كيف شفت جروسو مودو الشوط الاول خاصه مع كيف ركزوا مع تعليق حمزه طياشي مباشره من الملعب؟
2: كيف سمعت
1: وصلنا خلينا نقولوا صراحه ما شاء الله عليه وصلنا صوره الاذاعيه تفرجوا في الماتش،
3: تفرجوا شويه واسمعنا برشا دونك كما قلنا هذا بزرتي كما نقول اليوم الحق واقع الميدان، كان خير من نادي حمام لمف. قول النظر اللي عنده الجوار كادر عنده الخبره الكافيه، نادي حمام لمف ربما ما لعب الجوله لعب مقابله حين ناقص نسق مقابلات، اغلبيه اللاعبين شبان ما عندهمش الخبره الكافيه بور جيري ماتش بالنسبه للرابط المعترف ربما بدايه ماهيش ممتازه، ما عندوش قول احنا الجوار معناتها اللي هما اكسبيريمونتي اللي عندهم اسم ربما صار جديد، هذاك البدايه نتاعو صعبه شويه باش تصعب لي الامور. شوف النادي البنزرتي وقت المشى اكثر الهجوم
1: الاعاده نتاع الهدف يعني كان توزيع مليمتريه من وسيم الشحي يعني وديجا ديماركي هو يعني امامه وحده يعني بدون رقابه.
3: شوف السذاج نتاع الدفاع شوف ربما 4 و5 مدافعين الملاعب جاء من الخلف وتعب الراس وقاعد يتفرجوا فيه، ربما نشوف ان ثم بطء كبير في المدافعين ما ثماش اللي ما تزال
1: كذلك الميريت زاد كيف الوسيم الشيحي اللي كانت
3: يعني ما تكون مخدومه في الانترمون ثم دي المات اللي بدل التيم قاعد يخدموا في التمرين دي كومبينيزون ما تخدموا مدروسه. قول كنت بزرتي لقى اكثر ربما نعيب انا بزرتي لا ما عرفش ما ربما اكثر ثقه بالنفس ما عرفش كيفاش يجسم ربما يسجل هدف الثاني. ربما شفنا حتى حمزه في تدخل طاقه المدرب غير راضي على بعض اللاعبين ربما
1: اساس
3: المقابل لا ما حاولوش معناتها يجسموا الفرص اللي يمشي قدام ربما الهدف الثاني باش يكون احنا بلقط الكره يقتل المقابله ويقتل المقابله. دونك انا مع اللاعبين باش ياخذوا الامور بجديه اكثر ويحاولوا يسجلوا الهدف الثاني باش نقول احنا تسالي المقابل. الفريق الخصم اكيد باش يجي المناطق الهجوميه باش يلقى المساحات ربما بالهجمات السريعه لنادي البنزرتي على الاطراف خاصه باش يقرب من الحل بما يضيف هدف ثالث. هنا نداء لنادي اللاعب البنزرتي باش ما نقول احنا
1: فين يعني.
3: لا اللاعب البنزرتي ما يستصوش المقابله يقول الفريق مازال ما دخلش الماتش لقينا يزم يحاول التسييم راه يجيب الاهداف
1: اكيد
3: ان شاء الله نشوفوا شو ثاني اكثر بما ثم نشوفوا ثم تغيير في لما لاعب مصاب
1: هذا مما لا شك فيه
3: ثم تغيير ثاني
1: يكون ياسر الرواسي مشي حيبش يخرج ويدخل مكانه كما كان يحكي حمزه وحيد التيمي
3: مادام المدرب اتجه مدرج اللاعب هناك نيه التغيير اما اللاعب مصاب ما عادش عنده باش اضافه ان شاء الله نشوفوا نادي البنزرتي يكون اكثر جدي في الشوط الثاني ويضيف الهدف الثاني من نجم يقتل به المقابل.
1: سؤال متاعي بين الشوطين مش باش نسألو تو باش نخليوه بعد الفاصل الاشاري نمشيو مع فاصل الاشاري ثم ترتيحه مع الموسيقى ثم نرجع لمواصلة تخطيطنا لمقابلة السي بي والهمهامة.
4: في رانيم اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابله الجميله في الرحبه منزل بورقيبه. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا غنى ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبيل للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد ولا غوت دي لاكورنيش ولا كمندي وليفغيزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفغيزون داركم. ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البارافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00. الو
9: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
10: شكون معايا؟
9: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قيد باش تبدا.
10: اما مين نبدا؟
9: بداية من اوميغا فورماسيون.
11: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
12: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
13: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: comme avant.
1: Elle a un chouille.
2: Elle a un chouille.
1: شويه
3: الخمسة 39 دقيقة على موج اكسجين اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الان. مازلنا مواصلين في تغطيتنا لمقابلة السي بي والهمهمة. الشوط الاول كان انتهى بتقدم النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدف مقابل صفر. هدف كان جاء عن طريق هاني عميمو في الدقيقة العاشرة. صفر لصفر في سوسة مباراة النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي. واحد بلاش في زويتن مباراة الجي اس او والترجي الرياضي التونسي للفريق المحلي الجي اس او. اثنين بلاش للاتحاد الرياضي ببن قردين في بوجمعة الكبيتي امام الاولمبيا البيجي. نمشيو مباشرة ونرجعو الملعب البلدي بحمام الانف والمتواجد زميلنا حمزة الطيشي. مرحبا من جديد حمزة.
4: مرحبا بكم محمد. 20 ثانية هي في الملعب البلدي بحمام الانف منذ انطلاقة الشوط الثاني بين النادي الرياضي البنزرتي ونادي حمام الانف. زوج صغير وحيد للنادي الرياضي البنزرتي وثلاثة تغييرات للهمهمة. ونذكر انه في امام القدم واحد مبلاش على نادي حمام الانف، هذا ثاني امامه منذ دقيقة الثانية. عن ثلاثة تغييرات الخط الهجومي الكلي بدل المدرب شمس الدين الزواجي في نادي حمام الانف. دونك احمد بنتي بيخرج يخلي مكانه ربيع قروية، محمد ريماس يخرج يخلي مكانه لهيثم الحمدي، ويخرج عبيد الله المسكيني ويدخل مكانه اللاعب ايهاب الدريدي. بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي تغيير كما قلنا كما كان اتوقع، وسيم الشيء يخرج يخلي مكانه لوحيد الكيني. هذا ما التغييرات الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني محمد. في اقل من دقيقه منذ انطلاقه الشوط الثاني والتقدم في مرسيا بواحد بلاش، نخلي قراءه للكوتش وشرفي في التغييرات ونرجع الملعب الناس محمد.
3: قبل ما ناخذ رايكم في التغييرات كما كان حمزه، قلت السؤال نتاعي ديما نساله بين الشوطين، لو كان جيت في بلاصه محمد عزيز ديسكور نتاعك كيفاش يكون بين الشوطين؟ نبدا معك شرفي ثم نجيك سي مروان ثم نحكيو على التغييرات.
5: اول شيء صح يثمن مجهود الملاعبين انهم جابوا الهدف. ثاني حاجة هو عدم استسهال المباراة والبقاء مركزين أكثر وتجيهم على أنهم يحاولوا يكون أكثر لسيديتي من أنه يكونوا ماشيين في بيرهم أنه مباراة سهلة. ثاني حاجة والأهم أنه يحاول يستقطب ولا كما نقولوا، خاطر هي حمام لم باش تحاول تعمل ردة فعل في الخمسة عشر دقائق الاولانيين باش تعمل له ماكسيموم، يحاول يعرفوا يتعدوها المرحلة دي. وكان عدوها المرحلة دي النادي بزارتي ممكن تسجل هدف ثاني.
3: سي مروان لو كنت مكان محمد عزيز،
6: اول حاجة نشكر الملاعبين كما قال على المردود اللي تعرف حرارة وكذا. نشكر الملاعبين كمان، نشكر الملاعبين على المردود كما سنك منيد. نطلب من الملاعب باش يكونوا اكثر تركيز كونسنتراسيون اكثر كونسنتري على اللعب، ما يستهدفش المنافسة للكرة ما فيهاش علم، ماهيش علم صحيح. ينجم الفريق لا قدر الله انا نلعب وجيني فرص الفريق على مرتدة ينجم يعدل لك النتيجة. دونك هنا يحاول في الشوط الثاني يقول اكثر من الاستحفاظ على الكره، نحاول نكونوا كونسنتري، ما نقبلوش على الاقل تكون 10 دقائق ولا 5 دقائق تكون نظيفه، ما نقبلوش هدف بشكل الفريق يكون مركز ونلعبوا نحن على امكانياتنا ونحاولوا نضيفوا هدف اخر مثلا على نتيجه مقابل.
3: بالضبط ان شاء الله هذا ما نتمنوا. تعليقك قبل ما نرجعوا الملعب حمام الانف، مباراه النادي الرياضي لحمام الانف والنادي الرياضي البنزرتي، تغيير كما كان يحكي حمزه، اللاعب الشيحي يخرج ويدخل مكان وحيد التيم.
5: تغيير اضطراري خلى نفس السيستم ونفس الشكل.
3: تفضل خليك توصل.
5: ما تغير شيء في الطريقه ولا الشكل، دونك جيست لعب وبنفس الفكر وديجا جيست برك وحيد انه اسرع شويه ربما يخلي يعطي نزعه كونه ممكن ياسر هنا يغتنم سرعته في الهجم المعاكسه.
3: شفناه عليه في الشوط الثاني من مباراه المرسى
5: ممكن عنده، وخاصه انه شوف حمام الانف مقدمه برشا تو بون عاملة ضغط مش كبير لكن متقدمة الفوق دونك ممكن ياسر تجي فرص في ظهر الدفاع نتاع حمام لانف وممكن على اثرها وحيد التيم يسجل شي هدف ثاني دونك في العموم ما شفناش ردة فعل كبيرة لكن شفنا هنا قاعدة تشد في الكرة اكثر هي حمام لانف هنا وين النادي البنزرتي يلزمها تعداها سلامات المرحلة ذي وذاك علاش كي تعدي المرحلة ذي بإذن الله شوي شوي تولي تمشي تعرف تجيري المباراة وتكملها لخير
3: بينما نادي رياضي حمام لانف ثلاثة تغييرات هجومية في
5: طبعا يلزمه يعمل ردة فعل المدرب وهذا طبيعي سينو شنو قاعد يعمل هو يعرف جواراته ديجا خرج أحسن لاعب اللي يحكي عليه حمزة هو المسكيني ولو ربما لهدف تكتيكي باش يزيد واحد هجومي ولا كذا باش يزيد زوز بوانت ولا اللي هو دونك ولا يضحي بساعات حتى لاعب دونك بالمنطق هو باش يرى كيفاش باش يلزمه يعمل ردة فعل وكهو ان شاء الله ان شاء الله ما يعطوا شكلهم
3: وان شاء الله قلت ان شاء الله وانا اقول الحمد لله عودة التيار الكهربائي في اللحظات هذه الحمد ربي احنا في كل شيء بما فيهم عودة التيار الكهربائي وترجع الظروف خير من اللي كنا عليها اروخاتنا سرت له سي مروان تفيش اذا كان نقول لك اثنين بلاش في ملعب زويتن الفريق المحلي فريق شبيبة العمران امام الترجي الرياضي التونسي
6: لا ما تفاجئنيش لان شبيبة العمران من الموسم القادم عدى مقابلات جميله جدا وعنده جروب سوليدير وعنده هيئه مديره قاعده مع تخصصنا في البريمات الامور منظمه العمره وصعب الميراث لانه متعود على ملعب الشيل زويتن وزيد هذا عنده دي جوار كادر معناتها لعبوا في الممتاز
3: شهيب الزغلامي وصاحب الهدف الثاني
6: هو ذاك يعني
3: ما شاء الله كارير كبيره
6: دونك ما تفاجئنيش لان شفت الترجي التونسي في المقابله الاولى ما عاد ما قدمش مقابله معناتها ممتاز ربما بدايه موسم ربما اللاعبين الجدد مازالوا ما عطاوش الاضافه نتاعهم وراوقوا احنا شاب العمران متمرس في ملعب الشيل زويتن وعنده جوار كادر وينجم شفناه في الموسم القادم انتصر على عدد فرق كبيره كما النادي الصفاقسي كما النجم الساحلي ويعني مقابل والاتحاد المنصيري يقدم مقابلات دونك ربما الحافز شفنا حتى الخطاب تاع المدير الرياضي ربما هناك حوافز ماليه هناك معناتها خطاب حاد اللاعبين شوف الاول هذه
3: كلام كريم وقال لهم اللي باش يتمارض رجعنا حق اللي
6: هذاك هو اللاعب التونسي راه سي خويا محمد ساعات لازم يتحرش معاه اللغه في الكلمه بين قوسين اللاعب التونسي ساعات يزمك تطلع له في البالين تاع الكلام يعني مع ربما باش نقولها يفيق على روحه وان شاء الله ما فاجئنيش قبل ما يقول لك النتيجه وان شاء الله ربما ان شاء الله ما تحافظ النتيجه الترجي التونسي فريق قوي عنده البوسيبيليتي باش يرجع في النتيجه وان شاء الله نقول ربما نشوف اما نشوف اهداف اخرى اما الترجي التونسي نجم يعدل النتيجه
3: اذا مازلنا في متابعه لمختلف النتائج الحاصله في مختلف المقابلات الدفعه الثانيه من رابطه المحترفه الاولى ونرجع مباشره لملعب البلدي بحمام لانف معك حمزه مرحبا من جديد
4: تحية ليك محمد ومقبلين عايزينكم نطلب الخط برد مرة باللي صديقنا عزيزي خليل الخط مفتوح شكرا مطلع جديد ندخل معكم في المباشرة فيكم المعلومة في وقتها معناتها منذ ثلاث دقائق في التغييرات اللي جرت في البرد للأمانة ما فهمناش عليك اختار التغيير محمد عزيزي مع مشكل الشوط مع بداية الشوط الثاني على كل أسرف الكرشيشي يخرج يدخل في بلاسته استعداد اليوم ما فهمناش صار من غلط نعرفش اختراري مش اختراري شفت خريش في وضعية عادية ما نعرفش اللي طرد على كل أربع دقائق منذ طريقة الشوط الثاني في التغييرات اللي في نادي بنزرتي استاذ جارون في بلاصة لاعب المالي في بلاصة لاعب أشرف البرشيشي في تشكيلة نادي بنزرتي وهكذا يكون ثاني التغييرات بعد تغيير بين الشوطين وفي الشيحي مكان يخرج الخالي مكانه الخليل الوحيد فيه عفوا وحيد فيه بالنسبه لنادي رياضي البنزرتي محاولات منذ طريق متعدد نادي حمل لانف مش انه يسجل الهدف التعادل لكن محاولات في محلوان وقت طيب جدا من خط الدفاعي للنادي رياضي البنزرتي وللنادي رياضي البنزرتي نابو 8 دقائق 26 ثانية ولا 25 ثانية وفيما تقدم نادي رياضي البنزرتي هدف مقابل صفر هدف غادي عمامه منذ الدقيقة الثامنة في الشوط الأول بالنسبة للتغييرات نادي حمام زوج تغييرات نادي رياضي البنزرتي شمس الدين الدواوي ومحمد عزيز يبداوا الشوط الثاني مع إيجان الناس جماهير نادي حمام في طالب في ملاعبيتها في المباراة حتى كنت حكيت مع البعض منهم فيهم حتى بعض ما كنتش نقولوا الفريق
3: فقط حمزه سيمروين عنده تساؤل ليك. تفضل سيمروين.
0: اخويا حمزه البومال المدرب خاف على الفرشيش اللي عنده انذار، نذكر في بنزرت عنده نظر لما زعل القميص وعنده نظر خاف عليه، هو ماشي شفته في بعض الاحيان قاعد يناقش في قرارة الحكم، لربما خاف عليه لا ياخذ انذار ثاني ياخذ صند دافيرتيسمو، هذا حسب خبرتي يعني.
4: لا معك كوتش في الموضوع في القرار، لكن كنت قاعد نشوف
3: كان ينجم يقوم به يعني بين الشوطين.
0: انا ربما خبرت ربما خاف عليه ياخذ ديزام كارتون لانه قاعد برشا بروفوكاتور. قلنا احنا
3: هو ربما هو فقط حمزه قال علاش يعني ما قامش بالتغيير هذه بين الشوطين.
5: كلام حمزه هو الاحق
3: بعد سبع دقائق
0: هذا حسب تفسير حسب خبرتي يعني.
3: بالضبط نرجعوا لك حمزه.
4: ممكن رد الفعل ما نعرف يمكن رد الفعل في المدرب كما قلت اكثر على اللاعب نبيه على كل على كل لان قاعدين نتابعوا في المباراه ان شاء الله يبقى تروحوا محمد عبيد مضطر في الجيستيون تاع المباراه نتاعه انه يلقى روحه خاطر خاطر عليه ولا شونجمون على كل ان شاء الله الهدف الثاني يكون للبنزرت نتاع هي اخر مباراه. تذكر انه اللي حملت قاعد يطلع منذ قليل منذ بدايه الشوط عفوا في تعديل النتيجه فما ضغط هجومي من الفريق في اللحظه هذه من حال قائد الفريق حبيب البرايدي اللي يضرب الكره في عزيز الاكيد يربح فيها ركنيه هي الثانيه في العشر دقائق الاولى دي نتاع الشوط الثاني ركنيه ثانيه لنادي رياضي بحمام الانف توفيق قائد الفريق حبيب البرايدي حبيب الغرائي باش يحاول في التوزيع يلعب الكره طويله في الجيشات الجمهوريه ولكن قبلها قام فاروق بوجت فاروق خرج من الكره ممتاز فاروق بوجت زال في مع النادي حمام الانف حبيب الغرائي ترجع له الكره ممتاز قادر الفريق وبيمشي الكره للاعب رقم 26 بيدينا السلامي اللي سطحها باللغه العاميه رغم انه كان في موقع طيب لتصويبه ممتازه غضب محمد عزيز جميع على الدفاع بتاعه طريقه تعامله مع اللقطه الاخيره طريقه تعامله مع اللقطه الاخيره سوريوس مكتوب يلعب الكره الطويله لكن ترجع مقطوعه من الدفاع نادي حمام بين لاعبين نادي حمام كيراس بن عمار يلعب الكره
3: حمزة الصوت مش ولا بد حمزة صوت قاعد يقطع
4: نادي حملم وزادت الكرة عن نادي حملم وزادت عند أحمد بن طيبة أحمد بن طيبة ما يغادرش قبيلي يتأكد من الرقم فما خطأ يا إما في وقت المباراة ما الحكم من رغم في التدبير نتاعه يعني أحمد بن طيبة ارفع على أساس أنه غادر لكن هو مازال موجود نثبت ونعطيك بالضبط تغيير الثاني شكون كان بالضبط بالنسبه لنادي حمام الانف محمد يعني الرب يحمد بن سيبا من اسم نادي حمام الانف وفرع الميدان على كل تسمعوا في الدعم تاع جماهير نادي حمام الانف ومعاه ضغط شويه الفريق لكن الوقت جيد لنادي رابي بن زرتي ديما نقراوا حسابنا على سوء التركيز ولا يهرب التركيز
3: اكيد
4: للحظه يا سميكه روحه نادي حمام معدل بطوله اصابه جديده بالنسبه لنادي رجل بن زرتي لكن ما حكم امير العيد يشوف فاروق بوجات فاروق بيتقن من قبل ما تدخلش لبس عليه فاروق ما تدخلش بتاعنا في اللاعب يوسف مقصود طويله اتجاه وحيده تيمي كابو المدافع عزيز الخزاعي رجع كره عن نادي حمام وحيد السيمي لعب محمود الغرايري فيتو يوسف قبالة محمود الغرايري بسيط عن نادي حمام الانف في كرة عند إياب الأفريقي في بلاصة المسكيني عند السيابي ممتاز ديالو ممتاز ديالو يلعب الكرة في العمق امشي فيها عزيز الجاتني ويوسع تخرج ركنية ممتاز عزيز ديالو ممتاز سادة ديالو ممتاز عزيز الجاتني في التعامل ممتاز عزيز ديالو الكونجي ديفال اللي كيفاش راوغ اللاعب وتقدم بها عنده يبدو لي ما يقول في روحه لاعب المالي سابق الاولاد ولا محاله تنشوفوا كيف لامين تراوري انتدابات جديده على جنب نادي رياضي بن زرتي ركنيه للسيابي بتنفيذ وحيده سيمي يلعب الكره سهولة لكن قبل موجود جايت من الحمزي
3: رجع على التعامل كان نجم يكون افضل مما كان من عزيز القاسمي حمزه
4: بالضبط في كده نقص قوه على السكه اليمين معاك في الميكرو في الشيء يضرب على السكه اليسار لو قلنا كاير يوزع وتعاون مش حل يعني يدخل في ثاني ايه لاعب وعنده ولا ما عندوش في تقطيع تعاون محمد صحيح ان شاء الله ترجع ثقه بسرعه النادي الاهلي بالذات انك طولت الفتره دي بتاع انه وكانه حسيت الكيف اكثر نادي حملان مع ضغط حملان في حال سعد النتيجه اكيد فما وقت شكله فيه لعب سيادة رجل مش يطول فيه وكهو
3: يدهو
4: هذا كل ما يطول كل ما الثقة تكون أكثر لبناء الكوت شمس الجنة الزوية على كل ما تكون عند ماما والبرومي يلعب يعني كرة طويلة يقلب كل على اليمين من غادي من موجود هيك من الحمس يلعب كرة راح نزلتوبة ويدخل عليه هين يعملوا كل الحكم معه في ملعب قوم ألعب في كرة
3: صار من الحكم في التدخلات نتاعو حمز
4: اي كل ما مو مباراة طيبة الحكم لم يلعيدي باستثناء ضربة جزية لأخطأ يوزر في القراءة نتاعو كما يجب يكون أخطأ برونو ستيفاو في الفار بعد كل شي كورة في اللحظة ريال على كل شي كورة بليل الميش بليل الميش والله عاملين جو جمهور حمام لانت عاملين جو بالجديد
3: جمهور محترم الحقيقه من احسن لي ديبلاسمون تاع جماهير النادي الرياضي البنزرتي للملعب حمام لانف ونشوفوا حفاوه الاستقبال خاصه من جماهير الفريق العريق هذا
4: طيبين برشا ما عندهمش قلق بالنسبه لهم يحبوا ديما فريقهم في الناسيونال لكن حاجه طاحت على غارب يقول لك طبعا حاجات نفسها قلت لك قبيلي قصت علينا اللقطه محمد انا كنت نحكي مع بعض اللاعبين بعض المسؤولين وحتى بعض الجماهير متخوفين لانه يقول لك مع الناس لاعبين خبره في المجموعه متخوفين حتى من يدير حارس مروان مروسي اللي يقول لك نزل مردود شوية حتى خايف يستناو في عودة مؤسسة الشركية لانه يعتبروا مؤسسة باش يعطي ثقة أكثر في المجموعة ونشوفوا كيفاش تمشي الأمور بالنسبة لنادي حمام الأنف اللي كما قلت نتمناو يعمل موسم طيب ويبقى في رابطة المحترفة الأولى يكون في قدام الحدود وحتى
3: حمزة نستسمحك للحظات نمشي مع فاصل إشهاري ثم نرجع لك
7: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231
8: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55-033-138-58-441-534 لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل
9: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة انفو لايل 28-820-280
10: او حتى كي كهرباء جديده كليماتيزيو توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحده بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سياره فاخره وبافضل الاسعار الخدمه الجوده والثقه عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستند انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
11: يا اخي شبيك متغشى هكا
12: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
11: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير
12: اما ديما نحتار شنو ناخو
11: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
12: إكرون سولير ب 19900
11: أي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
12: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
11: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
13: حتى قرا في بنزرت وما عرفتش تختار
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون ما نفش تستنى إجابة حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403 انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو
14: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في الصف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708

0: El Ashwin.
1: شوية. الستة ودقيقة على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. مازلنا في متابعة لمقابلة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي لحمام الأنف. كنا خلينا نتيجة 1-1 للسيابي، الهدف الوحيد في المباراة كان جاء عن طريق هاني عمامو في الدقيقة 9 من الشوط الأول. ومعطى جديد في مقابلة ملعب زويتن، مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي، إقصاء اللاعب محمد بن علي في صفوف الترجي الرياضي التونسي. يلعبوا الآن في دقيقة 68 باقي 2 بلاش للشبيبة العمران أمام ترجي، ومنذ 6 دقائق بالضبط الترجي بشي يكمل المباراة منقوص عددين بعد إقصاء كما قلنا لعبوا محمد بن علي. ما نسيتش طول عليكم أكثر ونرجع مباشرة للملعب البلدي بحمام الأنف. معك حمزة البقية من عندك، تفضل. مرحبا من جديد.
2: تفاصيل السيطرة لنا في الملعب البلدي بحمام الأنف فيما تقدم 1 بلاش نادي الرياضي البنزرتي مع السيطرة يشوفوا فيها منذ دقيقة الشوط الثاني. نادي حمام الأنف النية واضحة من أبناء شمس الدين الزواجي تعديل النتيجة. نادي الرياضي البنزرتي قاعد يلعب على عكس الأزمات بشديد الهدف الثاني يحسم به المباراة. هذا المشهد الظهري اللي عندنا هنا في ملعب حمام الأنف، وكالتورة ترجع عند الأمامة في الأزمات عند اللاعب حبيب الغرايري قائد الفريق. يلعب الكرة كثيرة مع البرهولي، ترجع الكرة عند حبيب الغرايري اللي بدل الكرة تماما في الشنغاتي عند أيمن العباسي على الجهة اليمين. ترجع الكرة من زلت عند وين البرهولي لعبة طويلة في عمق الجزاء نادي البنزرتي. كرة طويلة يلعب فيها حمام الأنف كان يحاول يطلع بالكرة في الكرة في الكرة في الكرة في الكرة في الكرة في الكرة في الكرة في الكرة في الكرة في الكرة في الكرة في الكرة ونحن نضع بكرة برا. معناتها اليوم شمس الدين الدولي في نسمه طريقة أخرى كان يحب عادل الجيجة ونسبة نادي الرياضي البنزرتي وحتى في الكرة الأولى العودة الدفاعية قوية برشا بالنسبة لنادي الرياضي البنزرتي. 5 لاعبين في المحور ونزيدوا معاهم عودة سريعة ديما العلي بريزي وسداد جالور مستند لامين تراوري لاعبين الوسط الميداني نادي الرياضي البنزرتي تكونوا أقرب المدافعين نتاعهم. يعني لازم نقولوا لو كان يكونش خطا نتاع التركيز هكا ظريف ولا اقوى نتاع مكان صعيب برشا باش نادي حمام يعادل النتيجه. نادي الرياضي البنزرتي اللي واقف وقفه ممتازه في هذا الشوط الثاني في المباراه.
1: صفر هدف الى حد الان حمزه مقبول للنادي الرياضي البنزرتي بعد مرور زوز مقابلات.
2: بالضبط نلعبوا في 25 دقيقه لعبوا ديما النتيجه هي بينا 1 بلاش نادي الرياضي البنزرتي على تريكي يضغط على الحارس مروان مروق ويطلب اللاعبين وزملائه باش يطلعوا معاه ويخرجوا من المناطق الدفاعيه. شيخ عبد محمد الريال ربح 4 بلاش ودنيا مدعوكه في البطوله الاسبانيه دار جوز غير استنى في الجرفه باش نبر عليها في الميسينو
1: ولا هم لا حسد
2: الريال مريقله وجو هذا
1: على سيدي تعطينا السيامي بعد الريال
2: تصويبه من واحده سيمي لكن ضربت في العاقه من تلك البطوله اللي راسي في الشك. على كل خير جديد لنادي حملان اللاعب محمد عزيز اليعقوبي يدخل مكان احمد بنتيبه تو يخرج احمد بنتيبه بلاصه عزيز اليعقوبي بلاصه عزيز اليعقوبي احمد بنتيبه يخرج ولا تغفل لك شكون محمد علي المهدي خرج ما عادش موجود وعبيد الله المسكيني ما عادش موجود مانيش قادر نشوف ذلك عزيز بوكوبا غالي عزيز بوكوبا اللي خرج قبيلي تشقل في بلاصتو اللاعب ربيع كروية سنعطيك مع تقدم الوقت محمد لكن حاجة لنا 4 تغييرات شمس الدين الزواجي مقابل 6 تغييرات محمد عزيز لكن يبدو لي التغيير لا تمام ملك الزوكيري بلاصته وسيم العرفي 3 تغييرات على كل ترفع الكرة عند نادي الرياضي البنزرتي ترفع الكرة عند نادي الرياضي البنزرتي بسرعة تمشي لرمية ستة بدار ترفع نادي حملان مسروب حتى نادي حملان يحب يعادل النتيجة وهذا مش مخليه
1: لأنه يلعب ضد الوقت أصبح
2: بالضبط مسروب الربطة هذه قاعدة تخلي فيه يحصل في الكرة والربطة هذه في مصحة نادي الرياضي البنزرتي على كل ترفع الكرة عند برهوم عند حبيب ال حبيب الغراي نبي الغراي مقصور كرة عند جلجيت جلجي مع نادي حاملن نادي حاملن بلال ميسري كانوا تعب بلال ميسري كانوا تعب ولا البرهومي بدل كرة كمان تمشي عن فراس بن عمار فراس بن عمار فراس بن عمار يحاول يتواصل ممتاز التمريرة ويصور ضربة جزاء لكن لا يقول له فما تستنى ممتاز التمريرة في عمق الجفاء في اتجاه اللاعب ربيع قروية يراوغ بيوسف مكتوف لكن الحكم يقول له فما تستلم بعد شرط نجح بن عويشة تستلم ضد نادي حمام الأمس ما خلناش حتى نوصلوا باش نتناقشوا على اللقطة بيلانتي ولا ماهيش بيلانتي على كل حتى في الدريبل على يوسف مكتوف حس دوب مع وجدي وطاح عرفت ما ما ما ما ما مشلق اللي هو لو على البيلانتي على كل ترجع تمام ترجع تسلل من دراسة بالقاتل على بكرة سهولة في شيء الحارس مروان المروك يرجع النادي حمام لند حمام لند يوسف عزيزة صداعي يلعب بالكرة كثيرة مع وين ما برهوم وين لا برهوم يلعب طويلة في شيء ربيع قروية لكن قبله فما عزيز جبلي ممتاز يلا سداد يالو سداد يالو سداد يالو يلعب مع العرفاوي عرفاوي علي كان ياسين العرفاوي ظهير الايسر الجديد اللي يدير هذا البنزرت القادم من ملعب تونس على سبيل الاعاره
1: مع احقيه للشراء
2: نبر عليها لما حالت في بنزرت لانه قال لك نادي بنزرت يموت
1: كما صار قبل مع نور حضريه وكيف جاء من النادي الافريقي وغيره وغيره من الملاعبيه
2: نور حضريه
1: نور حضريه
2: نور حضريه لكن نور حضريه لكن
1: صراحه حمزه تفرجت فيه الملاعبيه ذي في مختلف المقابلات الوديه اللي لعبهم النادي الرياضي البنزرتي مردود محترم جدا في مختلف المقابلات اللي لعبهم
2: اللي يهمني مش هذا انا اللي يهمني انه ما فهمتش انه تكون يجب يكون ظاهر ايسر
1: بالضبط بالضبط ريان الرحيمي يلعب وحده الدوكيلي هذا اللي خلينا نلعبوا الدوكيلي ككومارير جوش
2: هذا هو معناتها اليوم ما عندكش مثلا شفنا احمد النصر بيطلع من الظاهر الايمن الظاهر الايسر يقولوا لي ما فهمتش شيء حاضر ما فهمتش شيء حاضر اللوطه
1: حتى الدوكيلي تعودنا به اكسيول اكسيال جوشي دونك اضطر الاطار الفني باش يلعب وارير جوش في مباراه المرسى حتى اليوم
2: بالضبط اليوم لازم يوجد مؤثر في الرحمني في فريق النخبه وفيرو
1: موجود
2: مؤثر باش يكونوا حاضرين اليوم مع كابتن نادر ابي بنزر على كل زيد بالريمه وهكذا وبشف على كلامي صرنا لي تون دارين داري شونجمون شو داخل زيد بالريمه تو شو هذا ما عندك ما عادش عندك الحق تعمل تغيير تو
1: صحيح سوف تغييرات
2: في 30 دقيقة لا ما عادش عندك حق تعمل تغيير بعد زيد بري اذا يتقمص مفهوم التغيير اللي عمله
1: تروازاري جو تروازاري جو
2: دونك ستارت لعيب جاهز وكان يدخل زيد بري ما تو عندك تروازاري تاكل شيء يلا كرة على النادي حمام
1: في الاثناء حمزة هدف تذليل الفارق للاولمبي البيجي امام الاتحاد الرياضي ببنقردين تصبح نتيجة 2-1 الفريق الضيف اتحاد بنقردين امام الاولمبي البيجي
2: الريال كملت رابحه
1: الريال توت سويت نعطيك
2: كملت رابحه مش هني هندي صوت باهي يا مرتضى
1: سي بون كملت رابحه يبشرك بالخير
2: اربعه بلاش دونك
1: دونك ان شاء الله سي بي تكمل رابحه زيد
2: بالضبط دونك من سانتياغو برنابيو نرجعوا لنادي حمام لانش الملعب حمام لانش وين مخالفه
1: حمام لنادي حمام لانش او عزيزي يتفاعل معاك قال لك تعرف انتر ميامي ايش عامل البارح
2: ايه خشوف ميسي عادي يصير يجول ودنيا واجواء سرت عليها غادي كنقول ميسي قد المركب في ميسي
1: هو بطولة ديجا وحده ميسي بطولة امريكا في حد
2: هو كازي ميرو مزيكي حوصه ومركب البنت الاول برا تصور دين قولوا عزيز ما تبربش ليه طيبنا خلينا
1: رايدين اسمع فيه ديجا
2: نشوف في كل لاعبين الذي بنزرت يرجع البنك البيدرين لانه كما قلنا توفينا كل التغييرات الدقيقه 75 نزلنا مع حاله مسار صغير شفت زيد بالريما بلاست بلاست شتون هذا اللي مش معرفوه بعد شوي على الركنيه اللي دي حمام لانش بعد تدخل فريق بوجبا حط الكوره في الركنيه لا نشوف الملاعبيه بعد ما رجعوهم الكل عاودوا رجعوهم يسخنوا يمكن مش يدخل زيد بالريما عادي ما تنفهموا فاش قاعد يعملوا حمله زي زلولات البنك تنفهموا بعد شوي علي كرة ديما عن نادي حمام عن نادي هذا بن زهر عن نادي حمام محمد عزيز اليعقوبي يلعب بالكرة مع فراس بن عمار سنترات مقطوعة ترجع كرة من واحدة تيمي في الكريس كمات النادي حملن غايمة الدنيا لنا غاب تنقل واحد طميش شمس أما تخونا باش أما هو معركي لأي في الفلوس يتفرجوا شاشين وطميش شمس وطميش كلاب ثانية في الملعب البلدي في حملن تمشي كرة عند فرق بن عمار يلعب اللاتونيس طويل فتيجيل هيثم الحمزي هيثم الحمزي نزل كرة في المنطقة على النادي الرياضي بالبرتي يسنتر الكورة هيثم الحمزي تضرب في اللاعب
1: حمزة
2: ثاني عمامه نسمع فيك محمد
1: نلعبوا في الدقيقة 11 مباراة منتخبنا الأولمبي ضد نظير والجزائري المنتخب الجزائري بدون فترة جس نبض يدخل في صلب الموضوع منذ الدقيقة الأولى يتمكن من افتتاح النتيجة هدف لصفر كما قلنا نلعبوا في الدقيقة 11 واحد بلاش النتيجة للمنتخب

0: بس نبض زي عاد تقول مركز على كل صار هنا بيكونوا
1: قدر المسؤولين مثل برشلونة مثل برشلونة
0: بالضبط فيهم وفي نيس بوش البان وخدمة اللي يخدم فيها نيس بوش البان إن شاء الله يرجعوا في الانتيجة وراحوا بالضبط إن شاء الله يا ربي اللي هو رعب متوسطين الأمانة رغم أن الحصيلة مش كبيرة بالنسبة لي لكن شاد انتباهي فيها وحاجة نحب نتابعها على أثر العاب وتنقلهم فيها المتوسطين تستقر وتعديوا هي الهروب بتاع الرياضيين نتاعنا
1: زوز
0: رياضيين للأسف الشديد بالضبط زوز رياضيين يهربوا خاصة نشوف البارح المساج نتاع الرياضية اللي
1: هربت شاهد
0: شاهد معناتها مساج بقى مدخول تبرر لها اللي عملته ولا تقبل الوضعيه اللي قاعدين فيها نحكيو
1: فيها انا عجبتني الرياكسيون نتاع البعثه المصريه كيفاش فما زاد كيف رياضي مصري
0: فما رياضي هرب
1: مشاو خليو بوه رهن الايقاف حتى يكشي للي هو يرجع يعني ويمثل المنتخب المصري
0: وهذيك المشكل محمد قلت لك احنا ما نبروش اللي عملته لا هي لا هو الرياضي للرياضي اللي هرب نتاعنا اما زاد كي تسمع الكلام الوضعيه نعرفوها لما حاله ما عطتنا شيء جديد وهي لكن نقولوا خويا الى اي رياضه توصيف نقعد
1: نفكر قلت لك تاخذ في 250 دينار ومش كل شهر وشهر توصل بالسته شهور تستنى باش تاخذ 250 دينار يعني ليه دونك ما عادش نجم
0: رياضي نقب على فكره سمعناها قبل من عند غفران بالخير وسمعناها ولا عمري وسمعناها عند الفتيات نتاعنا كل نحكيو على نجوم اولمبيين هذوما راهم اصحاب ميداليات اولمبيه يقول لك اليوم اقوى كلمه لازم نسمعوها هي صب على صبوت اقوى كلمه معناتها اللي هي توجع معناتها
1: وراه اتليلي زادا كيف البارا اولمبي زادا كيف زادا باش عملت فيديو بساعة ديجا ما قد الناس الكل ما نجمش تعمل يعني ما نجمش تعلق على الكلام اللي قال للاسف
0: اون توكا في وضعية البلاد هي نعرف ان وضعية البلاد كله واقفة وحال البلاد كله واقفة وبرشا شانتيات محلولة في تونس
1: شرف اديني يقول لك مش مبرر هات نسمعوا شرف
2: ماهوش مبرر باش ديزرتي ليكيب الوطنية نتاعك خاطر انت في مهمة وطنية عبارة جيش انت ماشي تعدي كأنك تدافع بلادك الحقيقة راهو صحيح نحن نحسوا بهم واحنا ولد الدومين ودوميني هذا ونعرفوا اللي شنو اللي تعدوا به اما هذا اللي يبرر انك ديزرتي المهمة نتاعك اللي ماشي من على اجالها ونعرفوا ظروف الرياضة الاولمبية ولا حتى الرياضات الكل في تونس يعني في الاخير
0: صحيح انا نظم صوتي شوفك شرفي قلت لك راني ما نبررش اما قلت لك تسمع التفسير اللي سمعته من عند رياضيين كل صديقا ولائقا وليوم وبرا تعذرهم معناتها تعذرهم ورقه حمراء وانتم تخرجوا المباراه ورقه حمراء بطريقه مبكره وللامانه مستحقه ولو انه تنسحبوا بعض بتقنيه الفار لانه حسيت كانه عندي قبليه فين اكثر اما لهنا تتفيد خارج لاعب نادي حمله ربيع لا محمد عزيز اليعقوبي يدخل معاي الزوم المريول فاروق بوقفة ويمنعوا من الانفراد بالحارس المقصود ورقة حمراء مستحقة إلا كان كما قلنا الفار يحسب احتمالات أخرى أنه ثم لاعب آخر في العملية نعرف عندك صورة تلفزيون تعاوني بها محمد
1: دونك صورة تلفزيون توصل لنا في اللحظات هذه
0: ولو انه انا قلت لك راهو تكون ورقة حمراء ما هي مستحقة
1: نشوفوا الإعادة ننتظروا الإعادة هو بيدو حتى فاروق بوقدفة بعد اللقطة يعني قعد في الجازون ويضحك يعني ديجا متقبل القرار نتاع الحكم
0: فهمها هو منع المهاجم باش نعطي الصورة الإذاعية واللي انتم تشوفوا فيها تو تلفزيون منع المهاجم محمد عزيز اليعقوبي باش انه ينفرد بالحارس فاروق بوقدفة
1: هو زاد ما عمل حتى رياكسيون على قرار الحكم
0: فما بجنبه صاحبه كان فيه شوية ولهنا شفت مروان خليل أكثر معنا لأنه يعني يقول لك ماهوش آخر مدافع لكن كمان لا برونو ويسكي
1: بيز وانت بصفتك يعني مدرب سابق للحكام وخبير في التحكيم تعليقك على اللقطة
3: اللقطة هذه راه الحكم اللي هو وقت وسط الكرة معناتها لاتاكو مع الديفنسور هو كان معاه راس بعد الديفنسور رجع غطى كوفر عليه باش يظهر للحكم اللي هو
1: تحسب كاخر مدافع
3: اخ ولا اخ اللي ديرني وقت وقعت هو معاه معناتها ان كونتر ان نقول احنا بعد الديفنسور تاع السابع يجي باش يغطي على الاكسيون
0: والتأكيد يجينا من
1: عند الفار
0: التأكيد يجينا من حكم برونو إستيفيز ورقة حمراء فاروق بوقفة ولهنا للتأخير بالنسبة للأستاذ تكنيك النادي رياضي الدزارتي زياد الريما يقولوا له باش تهبط ويحضروا بلال العوني باش يهبط في تشكيلة النادي
1: رياضي كيفو تسكروه باش يربح
0: لهنا مخالفة
1: حمزة
0: حبيب الغرائي نسمع فيه

0: الأثناء في سوسة النجم الرياضي الصيح اللي افتتح النتيجة، وبعدها بدقيقتين النجم الرياضي بالمتلاوي عدل 1-1 تصبح النتيجة في سوسة. ما فرحش برشا النجم الرياضي الصيح اللي بدف الأسبقية، يعني بعد دقيقتين بالضبط تمكن النجم المتلاوي من تعديل النتيجة. في الأثناء مخالفة تلعبت ولا ليه؟ كان مخالفة خطيرة
1: لعبت دون عنوان خطيرة، وفي التغييرات بالنسبة لنادي حمدان لنادي رياضي البنزرتي. دونك بلال العوني شوش أسفل في تشكيلة نادي رياضي البنزرتي، بلاد السول الأقرب نتصور منكم بلال المازري، من ذكي داخل واحد اثنين نتصور مستقل على بلال المازري. هنشوفوا شنو التمارين التغيير اللي يعملوا محمد عزايز، نفس الشيء شوفوا بلال محمد ياسين بن سلطانة شيخ مكانه في تشكيلة نادي حمام الألف. دونك بلال العوني يولي هو التغيير الخامس لنادي رياضي البنزرتي، مكان ماهوش زين بريمة معناتها، مكان السوري اللي مش محفوظ استنى في اللعيبة استنى في اللعيبة الكورة عند النادي الرياضي اللي حمل مخالفة يظفرها الحكم أمير العيادي ويسند الورقة للصفراء، ورقة صفراء جديدة لسداد جالوس. سداد جالوس ياخذ ورقة صفراء في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي. 40 دقيقة لهنا في نادي حمام في ملعب نادي حمام في ملعب نادي حمام 85 دقيقة لعب. دونك بلال العوني مكان بلال المازري كما قلت لك محمد، دونك هذا هو باش يأمن دفاعين أكثر يفكر أكثر، يولي فما لاعب وحيد في هجوم النادي رياضي البنزرتي اللي هو وحيد التيمي. بالنسبة لتغيير نادي حمام يخرج بهادينا السلالي ويدخل في بلاصته ياسين بن سلطان، ياسين بن سلطان مكان بهادينا السلالي. و بالنسبة لنادي رياضي البنزرتي بلال المازري، بلال العوني بلاصة بلال المازري، يوالي أربعة يلعب بلوتو 3-5-1 النادي رياضي البنزرتي. تلعب في وسط الميدان على الدين بريدي سداد جالو موجودين في وسط الميدان معهم كيفكيز موجود لاعب على الدين بريدي قلنا سداد جالو موجود كيفكيز تراوري بنتون لمين تراوري حتى لا يستطر على نفسه لمين تراوري نزيدوهم بلال العوني وبطبيعة زوج لاعبين في الكلورات موجودين تاع عزيز الجيت من ميلك بيتو ياسين العتاوي ثلاثة لاعبين في الدفاع وواحد ياسين المهاجم الوحيد معناتها اليوم ولا في الحق الخير يبقاو يخلوا مارتن اللي طالع ثاني نادي البنزرتي باش انه يأمن النتيجة نتاعو ويأمن الدفاعات نتاعو. دونك لاحظ هذايا بلال المازري غادر في الدقيقة 86 دقيقة 41 في الشوط الثاني وضعني عندك الهدف الثالث
0: الهدف الثالث لشبيبة العمران في اللحظات هذه ثلاثة بلاش يعني سوء يعني نتيجة يعني صراحة بوم وكنا نتوقع نوعا ما ولو انه حتى بنسبة تفضل حمزة
1: لاعبين عمران خافوا نترقينا وغدوا يرجعوا في حقنا
0: دونك ميساج روسي من عبد السلام بوحوش للاعبية الجي اس او قال لهم اللي يتمارض يعني يخلص يرجع لنا حق الليكو. دونك ثلاثة بلاش بون فما بورسنتاج صغيرة باش شبيبة العمران تفوز على الترجي لكن مش بالنتيجة العريضة هذه صراحة.
1: مع ترفي ظهر لي ريدي كامب معاك
0: ريكي كان في نجم يكون آخر مباراة قالك حمزة
2: هو يمكن كان خسرت عادي يمكن أما بسكور بصراحة تولي مشكلة كبيرة يعني
1: مثل لو تستمروا حتى إذا في مباراة ما بيستحي لأنه مكان إذا طيب
0: ومكان شمير ترى في رابع رياكسيون عمل ثلاثة بلاش حد الآن قبل خمسة أهداف في زوز مباريات برشا بالكل
1: على كل تمشي الكرة عند النادي رياضي البنزرتي وللناس في
0: 2-1 الاتحاد بن قردان ثلاثة بلاش النتيجة تغير فقط في زويتن مباراة اتحاد مباراة الجي اس او والترجي الرياضي التونسي تبقى 2-1. قلت النتيجة تغير في بيجي، لا تبقى 2-1 مباراة الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي ببنغردين 3-3 كما قلنا في زويتن جي اسو الترجي، 1-1 في سوسة لتوال النجم الرياضي بالمتلاوي، 1-1 باقي في حمام لنفسيا بالهمهم.
1: من يسمين في كلام من يسمين على البلد الحمام نستنيه في الحكم أمير العيش مع لنا نتجايب شو بشي سيدوه لأن جميع اللي حملنا في كل ريح محمد في الفلو في الجرداء وحتى في المنطقة الشرقية نستنيه قديش بشي سيد وقت الحكم وذكر الناس اللي تحت بدينا الآن على أكسجين فان بيانسور بتقدم النادي الرياضي البنزرتي على نادي حملان فازت مقابل صفر هذا الثاني عمله منذ الدقيقة الثامنة. دونك تشكر على نادي حملان بيب الإزرائيلي يلعب بالكرة قصيرة مع وائل برومي يلوز على ربيع كروية ما ينقاهش تقطع على الكرة بالنسبة لنادي البنزرتي عكس الهجمة مع نادي البريدي عن نادي البريدي يراوغ يطالع يعطي الكرة عن فيلا العوني فيلا طالع عن يمين بيلي قدم بالسلطان محمد بيلي قدم بالسلطان في بالسلطان اربع سنين تنافس النادي الرياضي البنزرتي في 44 دقيقة 30 ثانية تقريبا 30 ثانية على نهاية المباراة في التوقيت القصري
0: النجم الرياضي الساحلي حمزة في اللحظات هذه يضيف الهدف الثاني أمام النجم الرياضي بالمتلاوي، وكانوا فما هدف تذليل الفارق كذلك في زويتن للترجي الرياضي التونسي تصبح 3-1 النتيجة.
1: كان متربحش الأسوال بسكم بليل موسم صعيب عليها
0: صحيح بعد هزيمة أسوال فارت أي
1: ولا ولا هزيمة تعاد وكان صعيب عليها شوية يعني صحيح مطالبان بالانتفار شو مطربي شوية جميلة خمسة تقايل يزيد من الزير الحكم الرابع بإشارة وبيعازم الحكم الرئيسي إلى العيد لأنه في ملعب البلدي بحمام لنفسيا والتقدم ديما بكر السيادة 1-1 مخالفة وقف عليها عزيز الجسمي
0: كله مش دور واحة حمزة ما دامك أنت قريب من الملاعب
1: كله مش دور واحة صوبة الفاتورة من الذي فيها عطانا كان عطانا الحكم إلى العيد عكس الأزمة نجي حمام لنفسيا لهنا قانون الفيفا لازم يوقف الكرة وغضب كبير لجميع حملات كما نعرف قلنا الكرة ذات الصيانة لازم يوقف الكرة ما لازمش يخلي رابونتاج على كل يلا لعبنا 30 ثانية في الخمسة دقائق اللي زادهم الحكم خمسة دقائق اكسترا تايم زادهم الحكم أمير العايزي لهنا في ملعب البلدي في حمام لنفسيا في كرة عند فراس بن عمار زي ما كرة عند الأمام فراس بن عمار يلعب الكرة وعلى قفاعة هنا في تشيف السلطانة يتدخل على المدافع عزيز الشعبي عزيز الدخني عفوا الذي يقول الحكم لي ألعب ألعب ألعب مانيش تفلت الفوتة عندك الفونتاج كورة عند علي جين بريدي ممتاز سدين الكورة ممتاز سدين الكورة تاع علي جين بريدي يجيب لهم مخالفة يجيب لهم ورقة صفرة ورقة صفرة الدين السلمي ممتاز عزيز وشدين علي جين بريدي وشدين الكورة تمشي كورة صدق جالوه يرى ما هي عميمو ويلي يرفع الكرة مع يصل مع العرفاوي مع ياسين العرفاوي اللي يختار الكرة ترجع النادي حملة زيادة زينة السلامي زيادة السلامي محمد من محمد ياسين بالسلطانة محمد ياسين بالسلطانة تمشي الكرة مزيادة عن النادي حملة بالسلطانة حبيب الغرايلي يلعب مقاعد فريق حبيب الغرايلي يوزع الكرة بالعنوي تجي فيها ليجين دريسي مثل تعرف هذا الجلو نادي رياضي البنزرتي تحت الازمة امشي امشي امشي امشي امشي بلال العوني بلال العوني بلال العوني الرقيقي خطة مدافع اي ما يزمش رزين معناتها بلال يزمش يلعب قاعد على كل قاعد يلعب في الرياضة اي من الاثنين يربح تونس يربح مخالفة ممكن يربح مخالفة إذا فرح حتى من العيال في تثير غضب جميع الذي حملنا في كيد من ذلك يعني يحبوا حتى
2: حمزة رقم
0: حمزة شرف الدين شي تفاعل معك
2: رقم 18 النادي البنزرتي يظهر إلى من بارا ومش هو ليخ خطر رقم 8 في الفيدر بتراج اللي رقم 18 ولا من بارا ولا يثبت ولا ما عرش
1: لحظة بارك انثبت مش مشكل لحظة بارك لقب من رقم 8 هو سداد يلو في ورقة المباراة
0: في ورقة المباراة لمين با
1: لمين با لمين با لمين با هو أصح شرط الدين أصح
0: لمين با
1: لمين با يا تذرب ينصير ولمين با هو الموجود في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي على كل دونك مثل الكمين في تفكتين بالزوري تقريبا 86 96 في طراب الان بس مثل 5 دقائق الحكم امير العيادي ترفع الكرة عند اللاعب محمد عزيز اللي يحفوظ اليدي حمدان يبدل كرة على اليمين دكتور مازال موجود القضاعي عزيز القضاعي يلعبها فراس بن عمار فراس بن عمار يحاول يوزع ويدخل هاني عميمو في منطقة أولى ترفع الكرة مازالت عند البهاء الدين السلامي يصور صرب الكرة في لامين تراوري تخرج ركنية وركنية
0: وهدف التعادل في اللحظات هذه حمزة في سوسة مباراة الإتوال والنجم الرياضي بالمتلوي 2-2 تصبح النتيجة تسابق وتلاحق في المباراة
1: هذا تعادل في تارنتو يا تعادل في تارنتو على كل مثل المباراة الثانية حول الركنية لحبيب لغرائي قائد الفريق كالعادة في كل الكرة الثابتة التنفيذ التويلة تمشي كل عام حسين دكتور طالع داخل قبل وهاني عميمو مازالت مازال اختار ربيع قروية يتصور بالكورة والاخر يوسف مكتوب ممتاز يوسف مكتوب امام تصويبة محمد عزيز اليعقوبي مازال كمان اللي حمل مازال اختار العملية كورة عزيز القسمي دخل وتسلم تسلم يرفعوا الحكم المساعدة لثاني نجح بن عويس
0: من تدخلات القلائل حمزة في مباراة اليوم اليوسف مقطوف ما جاوش برشا فرص يعني في الكادر
1: يا بك على الخطف سيطرة عقيمة
0: سيطرة عقيمة ندل على شيء فأنه يدل حمزة وأنه دفاع منظم واقف مليح دفاع السيابي في مباراة اليوم
1: بالضبط مباراة ممتازة للنادي الأهلي البنزرتي في وقفة خاصة دفاعية ممتازة بالنسبة لنادي حملات مثل فريق الأمانة بعيد على مستوى رفع المحترف الوالي كرة قدم يعني تحس لاعبين شبان لقطهم لاعبين الخبرة يمكن مع عودة مؤسسة الشريفية يسمع في يعطي دفعات للفريق لكن مطالب بتطعيم اللاعبين الفريق في لاعبين الخبرة مش إذا يحب يواصل في رفع المحترف الأولى بكرة القدم وفي هذه الأولى بالضبط أمير العيادي ينهي المباراة وصلت فرحة كبيرة لبنت الدوبلات الذي بالزرقي نشوف فيه محمد سعيد ومعها نبيل عنزر كيف لنا الجماهير الحاضرة في وقت باقي تريد بالذات في الأمين اللي أرنيس وإلا بقية الأمين وقام الجماهير اللي زاد العدد بتاعهم لرئيس ملعب البلدي بحاملان تقريبا قام يمكن أكثر من 50 شخص لنا من نادي الرياضي البنزرتي نحب نقول لألف ألف مبروك لنادي البنزرتي جماهير نادي الرياضي البنزرتي انتصار ثاني انطلاقه ممتازه جدا للموسم انطلاقه يمكن ما شدتش الفريق منذ اكثر من 7-8 سنوات محمد ولا اكثر عادي ما بداش الفريق الموسم بتاعه فوز انتصارات دونك مبروك الكابيتيا الكل وان شاء الله التاكيد يكون نهار السبت في مباراه جديده مباراه الاولمبي البيزي في ملعب 15 اكتوبر تحيه كبيره ليك تحيه لكيف الكل في البلاتون وان شاء الله الف الف مبروك للجماهير نادي البنزرتي والهيئه المديره واللاعبين والعائله الكابيتيا الكل محمد الانتصار الممتاز
0: لنادي ملعب مشكور جدا حمزة طياشي على يعني إبداعك خلينا نقولها اليوم في تعليق على مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي لحمام لم وميسالش مادام السيابي يعني وجهك مبروك عليها خليه كل مباراة تعلق عليها أنت حمزة طياشي مشكور جدا طريق السلامة ليك خلال العودة لبنزرت 2-2 شرف الدين بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي انطلاقة ما خيرش من هكا للسيابي وخاصة كلمة برافو لمحمد عزيز اللي قد يخدم في صمت رغم الانتقادات الكبيرة اللي طالته خلال الصيف هذه
2: ألف مبروك للنادي البنزرتي والجماهيرها والجهاز الفني ولاعبين وناس اللي يقراب وبعاد وتعاون حتى بالكلمة الطيبة الحقيقة ما القريل بالمشاكل والإشكاليات اللي كانت مطروحة النادي البنزرتي 6 نقاط في 2 مباريات أولى اللي نعرفه صحيح ولو حمام لم فريق طالع جديد مش حاضر ورين المباراة صعيبة شوية على حمام لم تعديلك ميساج حمام لم في اللي مازالت في مرحلة إعداد مازال فريق مش حاضر حتى بنسبة 50% نادي البنزرتي اغتنم الفرصة الحقيقة مالقري صعوبات من نادي البنزرتي أكد أنه قاعد يتحسن شوي تاريخيا 6 نقاط في 2 مباريات عندها مدة ما صارتش هذا يعطي دافع معنوي للجهاز الفني واللاعبين وكذلك للإدارة اللي الناس كل إن شاء الله تكون نتيجة جيدة تعاون باش تجيب من الناس من برا وتقربهم أكثر للنادي البنزرتي وتخليهم يعاونوا ونقصوا شوية الحاجات ربما تهز الحاجات النيجاتيف ويعملوا لها كاناليزاسيون للأمور البوزيتيف وإن شاء الله إن شاء الله
0: يبني
2: نتصور باش تكون 9-3 مباريات تكون 9-9
0: إن شاء الله
2: السبت الجاي تكون بداية بالحق
0: ولا أروع
2: ربما نلقوا نادي البنزرتي هو الأول في الترتيب
0: إن شاء الله يا رب. الفار يلغي هدف التعادل للنجم الرياضي بالمتلوي تبقى نتيجة 2-1 للنجم الرياضي السهلي. سي مروان في تكملة للكلام اللي كان يحكي فيه شرف الدين النادي الرياضي البنزرتي عنده مباراة قادمة السبت الجاي في إطار الجولة الثالثة ضد الأولمبي البيجي مباراة اللي على الورق في متناول النادي الرياضي البنزرتي خاصة وأن تتلعب في 15 أكتوبر أمام جمهوره اليوم 6-6 إلى حد الآن قادرين وأن باش نوصلوا 9-9 خلال مقابلة الأسبوع القادم لكن خلينا قولوها الأولمبي البيجي صحيح متأخر في النتيجة 2-1 أمام الاتحاد بن قردين رغم اللي على ملعبه إلا أنه لاستسهال المنافس سي مروان.
3: صحيح كلام قلناه الفنيين بعد المردود للنادي البنزرتي في المقابلة الأولى تكهن النادي البنزرتي عنده 3 مقابلات يعني الكالندري معتها خدمات وسناء ربما النادي البنزرتي كان يعرف يتعامل المقابلات باش يكون 3 مقابلات 9-9 وقلنا ان البنزرتي ربما في الجوله الرابعه باش يكون
0: في صفاقس
3: في هي باش تكون المقياس للنادي البنزرتي باش يشوف نادي البنزرتي هل هو معناتها باش يشوفوا متى هل هو قادر باش ينجم يقدم قدام خاصه باش تروح مع فريق معناتها انكرون كاليبر هو نادي صفاقسي هذا كان به كفني لان البدايه كانت معناتها ممتازه للنادي البنزرتي المقابله الاولى اعطت اكثر دفع معنوي وشفنا الناس ربما انتقدت الحادر ربما تاخر في التدريب التدريبات نادي البنزرتي الناس كل كانت متشائمه لكن ديما نقولوا نحن الفنيين الميدان راه هو الميدان هو الميدان المركب خاصه كنت المدرب يركز على الميدان ما يهموش على الفيسبوك والكلام واثبت نادي البنزرتي بالرغم من جوده اللاعبين اللي عنده بالخبره الميدانيه بتاريخه العريق اللي هو قادر باش ينجم ينتصر على اي فريق
0: مذب.
3: وان شاء الله قلنا نادي البنزرتي يجسب معناتها المقابله مع الاولمبي الباجي رغم اللي هو ستان ديربي
0: الشمال
3: والاولمبي الباجي متاخر في المقابلات لكن لازم يرد باله جيدا ونادي البنزرتي قادر في المقابله الثالثه على الانتصار على ملعبه لما تعود على الملعب مع جمهوره في 15 اكتوبر
0: خاصه الجمهور عنده دفع معنوي
3: كبير وان شاء الله نادي البنزرتي يكمل ثلاث نقاط ويكون
0: ان شاء الله هذا ما نتمناه بالتاكيد ان شاء الله السبت الجاي نكونوا كذلك في متابعه لمقابله السي بي والاولمبي الباجي مباراة دربية شمال 2-1 للنجم الرياضي الساهلي والحكم أضاف 11 دقيقة في كوقت بديل بعد ما رجع للفار وألغى هدف النجم الرياضي بالمتلوي مباراة الجي اسو ترجي تنتهي على نتيجة 3-1 للفريق المحلي شبيبة تل عمران 2-1 باقي نتيجة في باجة مباراة الأولمبي الباجي والاتحاد الرياضي بمقردين للضيوف 2-1 مشكورين جدا شرف الدين الزيدي وسي مروان خليل مرة أخرى شرف الدين تمنى لك إن شاء الله التوفيق في مهمتك على رأس الإطار الفني لفريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل مشكورين عزيز اللي رافقنا في الإخراج والإخراج الرقمي فتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية وأنا محمد الزرعي قال لي شنقول لكم كان شكرا على حسن المتابعة وإن شاء الله ملتقانا الحد الجاي في لمان وباي باي نسكل

0: في رميم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رميم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رميم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جوبونيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميجا فورماسيون.
9: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: انت تعرف علاش؟
12: نعرف. وانت تعرف علاش؟
11: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
12: نحبوها لخاطر تسمعنا
11: وتحس بينا،
12: تعاوننا
11: وتفرح معانا.
12: نحبوها على خاطر تفهمنا،
11: ترشدنا،
12: تنصحنا
11: وتوعينا.
12: نحبوها على خاطر ديما معانا،
11: ليل مع نهار،
12: تبعد ولا تقرب،
11: هي ديما معاك،
12: تخفى ولا تسهر،
11: هي باقي بحذاك.
12: نحبوها على خاطر
11: تزهينا
12: وتونسنا،
11: وحتى كان بكينا
12: بيديها تمسح عينينا.
11: توا عرفت علاش؟
12: وانتي فهمت علاش؟
11: على خاطر اكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: في رانيم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
0: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي لمين نادي. نحبكم يا سيدي، والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم، والله العظيم وعدكم معلش تحلفوني نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
3: أكسجين فاين.

انسى انك شفتيني وعرفتيني واتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزانيس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، الف لايل 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: عندناش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: ألو؟
5: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
5: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدأ.
3: أما مين نبدأ؟
5: بداية من أوميغا فورماسيون.
6: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت انت

0: عندناش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: شيراني من سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.